بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

وجنى الجنتين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم.

0: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أنت.
1: أذكار الصباح.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: سلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى.
0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: لا شريك له له الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. في عالم

يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة، هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فاس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزين. احتضنا عراقة وأصالة وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة.

0: سنين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم، تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه كل خدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بريح اللي

0: بار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم عبر اثير اذاعه حياه اف ام ومنصاتها الرقميه ومنصات شبكه اصداء الاعلاميه. نبدا هذه المحطه بابرز العناوين. اسرائيل تدفع واشنطن لاستئناف الحرب ضد ايران. إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. اغتيال القيادي في القسام يحيى حمدان بغزة. سبعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. مبادرة يلا على نابلس تستقبل 12 حافلة على الأقل اليوم بنابلس. إصابات باعتداءات واسعة للمستوطنين في أرجاء الضفة. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة. نابلس لها حصة يوميا في عمليات الدهم والاعتقال. فجر هذا اليوم اقتحمت قوات احتلال الأحياء الغربية من المدينة، محيط المخفية، منطقة محيط الجامعة القديمة، وتم اقتحام منزل الأسير المحرر مالك عبده، تحطيم محتويات المنزل وإعادة اعتقال. إذن اعتقال مالك عبده أسير محرر، تخريب واسع لمحتويات المنزل بشكل كبير. هذا ما جرى في محيط مبنى الجامعة القديم، وأيضا كان هناك اقتحام لإسكان الكهرباء أيضا على طريق تل المنطقة الغربية من المدينة. خارج المدينة اقتحام لبلدتي بيتا وبيت فريك. بيتا تم اقتحامها فجر هذا اليوم، وبيت فريك بالأمس وحتى ساعات الفجر الأولى اقتحامات متتالية، مواجهات، إلقاء قنابل الغاز، قنابل المسيل الدموع باتجاه المواطنين على مدار ساعات طويلة في بلدة بيت فريك. خارج نابلس اقتحام لبلدة الزبابدة في منطقة محافظة جنين، دهم عدة منازل، تخريب محتوياتها. أيضا اقتحام مدينة طوباس فجر هذا اليوم، اقتحام فحمة في قضاء جنين، اقتحام يطا جنوب الضفة الغربية. الليلة الماضية كان لك اقتحامات واسعة في ترمس عيا، في أريحة، أيضا في سلفيت. كان هناك 5 معتقلين من سلفيت من بلدة قراوة بن حسان أخلص بهم لاحقا. أيضا كان هناك اعتقال للشيخ مفتي فلسطين محمد حسين لعدة ساعات ثم إخلاء سبيله مع إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع على خلفية طبعا خطبة الجمعة اللي بالأمس ألقاها في المسجد الأقصى. طبعا عدة اعتداءات وممارسات من المستوطنين يوم أمس، كان أبرزها استفزاز المستوطنين هنا في شمال شرق نابلس من خلال ما يسمى المسار والاستيطان البيئي، من خلال مسار شارك فيه حوالي 300 مستوطن انطلاقا من ألوم موري مرورا بالباذان وشلالات الباذان والمنطقة الشمالية الشرقية من نابلس أطراف عين كاكوب، ثم الانسحاب باتجاه منطقة ألوم موري. حوالي 300 مستوطن كان هناك حراسة من قبل جيش الاحتلال من خلال نصب حاجز بالقرب من الباذان وأيضا متنزه فلسطين حتى انتهاء وجود المستوطنين حتى ساعات الظهر. ولكن مساء قبيل الغروب الاحتلال أيضا نصب حاجز، وكان هناك تواجد المستوطنين في جسر مركة بالقرب من منطقة سهل سميط في منطقة الأغوار، هذا في منطقة نابلس، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين في ترمس عيا وعمل استفزاز في منطقة دوما انتشارهم بين المنازل. وأيضا كان هناك اقتحام لمنطقة
منطقة مادما جنوب شرق نابلس، تواجدهم في هذه المنطقة بشكل كبير على أثر قيام الاحتلال على مدار يومين ماضيين بتجريف مساحات واسعة من أراضي مادما وبورين لإقامة جدار بالقرب من الطريق الملتف حول نابلس من الجهة الجنوبية. هذه أبرز الأحداث والتطورات الميدانية في الـ24 ساعة الفائتة.

0: قبل الغوص في ملفاتنا اليومية، يعني دعونا يعني نستعرض عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما، وحتى يعني نستنتج أن التاريخ يعيد نفسه. ذكرنا في بداية العناوين أن هناك اغتيال لشهيد في غزة إضافة لعملية القصف. قبل 20 سنة كان العنوان الرئيسي لجريدة القدس 10 شهداء بينهم رضيع متأثر بجراحه في غارة جوية إسرائيلية على محولات الكهرباء في بيت حنون. هذا كان العنوان الرئيسي لجريدة القدس قبل 20 عاما، إضافة إلى الصورة الرئيسية هي صورة لمدينة غزة اللي تعرضت لعمليات القصف. لاحظوا هذا الموضوع. أيضا عنوان آخر، إسرائيل تمنع فلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية من العودة إلى منازلهم بالضفة. تدهور الأوضاع الإنسانية والكارثية في غزة، هذا قبل 20 عاما. أيضا مصادر عسكرية تعلن فشل محاولة إطلاق قذيفة من جنين. وأيضا لاحظوا أيضا كان في إحصائية مهمة جدا حول العاطلين عن العمل قبل 20 عاما، 25.3 نسبة العاطلين بالعمل في فلسطين قبل 20 سنة، اليوم النسبة 2.5 تقريبا. لكن لفت انتباهي قرار من محافظ رام الله والبير قبل 20 عاما، بناء على صلاحيات المخولة لنا حسب القانون وحفاظا على الأمن والنظام لما يشهده قطاع غزة من عدوان، هذا قبل 20 سنة، واحتراما للشهداء الذين يسقطون كل يوم وتضامنا مع صمود أبناء شعبنا في كل مكان، فإننا ندعو كافة المواطنين في محافظة رام الله والبيرة إلى عدم استخدام الألعاب النارية أو إطلاق العيارات النارية أثناء سهرات الأفراح، وإلى خفض مكبرات الصوت وإغلاقها نهائيا في تمام الساعة 12 ليلا. على الجميع الالتزام بذلك، ومن يخالف سيعرض نفسه المساعدة القانونية القائم بأعمال محافظ رام الله والبيرة صائب نصار أبو الوليد. هذا قبل 20 عاما عندما تم قصف غزة وكان في هناك 10 شهداء في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. قراءة في جريدة القدس قبل 20 عاما التي سودنا فيها زميلنا وصديقنا حامد الدوي. ولكن الآن دعونا نبدأ بملفنا الأول، ما جرى بالأمس في مناطق شرق نابلس، سواء استفزاز المستوطنين، خيمة الصلاة بسهل بيت فوريك وبيت دجن احتجاجا على استفزاز المستوطنين، وأيضا قيود على صلاة الجمعة في مسجد خرب الطانة التي بالاحتلال تحكم فيها ومارس إجراءات مشددة. معنا السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خرب الطانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي دكتور أبو عمر ولكل المستمعين.
0: يعني بالأمس المنطقة الشرقية من نابلس كانت حاضرة بقوة في وسائل الإعلام، ما جرى في طانة، ما جرى في سهل بيت فوريك وبيت دجن، ما جرى أيضا من عربدة المستوطنين ضمن المسار السياحي البيئي اللي كان في 300 مستوطن من ألوم موري باتجاه منطقة البذان. بداية لو تعطينا ماذا جرى في خرب الطانة يوم أمس وكيف تم تأدية الصلاة هناك؟
1: يعني ما جرى يوم أمس حقيقة هو عبر بشكل واضح عن وحشية الاحتلال ومستوطنيه. كان يوما مميزا حيث وجهنا بحاجز احتلالي على مدخل خرب الطانة، جنود يستقلون مركبة يستخدمها المستوطنين عادة وتلاحق المواطنين والمزارعين في منطقة شعب البير ومنطقة الظهر وهي على أطراف خرب الطانة. هذه المركبة فعلا كانت تلاحق المواطنين وفيها يستقلها مستوطنين. كان يوم أمس 4 جنود يرتدون الزي العسكري الصهيوني، وأثناء وصولنا إليهم بدأوا بطريقة همجية التعامل معنا، ثم صوبوا البنادق صوبنا وكأنه يريد إطلاق النار، وأمرونا بالجلوس إلى الأرض، ومكثنا ساعة كاملة تحت أشعة الشمس يتخللها صراخ ما يسمى بالجنود أو ما يحلو لنا تسميته مستوطنين بلباس الجيش. هذه حقيقة ما جرى أمس يؤكد أن الذين واجهونا هم مستوطنين يلبسون الجيش الزي العسكري أو أنهم في شركات خاصة للمستوطنين. نعم، سمحوا لنا بعد ساعة تقريبا، اختاروا 17 مواطنا من بين العشرات الموجودين، أكثر من 70 مواطن كانوا بانتظار الدخول إلى خير بطانة، اختاروا 17 مصلي وسمحوا لهم بالدخول. خلال نصف ساعة استغرق اختيار 17 مواطن نصف ساعة تقريبا أيضا تحت أشعة الشمس، وثم مشوا على الأقدام، قطعوا كل هذه المسافة للوصول إلى مسجد بيت الشيخ. وهنا أطلق ما يسمى بالجنود القنابل الصوت حتى في داخل السيارات أو المركبات للمواطنين وهي مغلقة، ألقوا في داخلها قنابل الصوت لإرعابهم، ثم حذروهم من الصلاة في منطقة وادي كراد التي كنا نصلي فيها عندما كانوا يمنعونا من الدخول إلى خير بطانة. وعندما ضمنوا عودة من تم منعهم من الصلاة في خير بطانة أو الوصول إلى خير بطانة، عادوا إلينا إلى المسجد. طبعا عندما وصلنا المسجد وجدناه مليئا برائحة الغاز الخانق، لم نستطع المكوث داخل المسجد، واضطررنا للصلاة في باحة المسجد المهدمة أصلا من المستوطنين. هناك مشاهد دمار هائلة حول المسجد، السور الذي يحيط بالمسجد كله مهدم. إضافة إلى ذلك، عندما بدأت الصلاة وانتهت الخطبة القصيرة أصلا بسبب الوضع الذي كنا الوضع الذي يحيط بنا، أثناء إقامة الصلاة بدأ الجنود بإطلاق النار فوق رؤوسنا وهو رصاص حي، ثم قنابل الغاز حولنا وقنابل الصوت، فاشتعلت النيران في الحشائش اليابسة من حولنا وحصلت حرائق في حديقة المدرسة، مدرسة التحدي القريبة من المسجد، وحيث احترقت الأشجار التي قمنا بتشجيرها وتسميتها على أسماء الشهداء من البلدة. ثم قبل إتمام الصلاة قاموا بمهاجمتنا وإطلاق قنابل الصوت بين أقدامنا، مما اضطرنا إلى عدم إتمام الصلاة بسبب كثافة القنابل الصوت التي تم إلقاؤها بين أقدامنا أثناء الصلاة.
0: أستاذ ثائر، يعني هذا الأسلوب كأنه في قرار تدريجي لحرمانكم من الصلاة، تحديد عدد المصلين، اختيار الأشخاص، والآن مهاجمة المصلين عددهم قليل جدا، يعني معناته هي خطوة للحرمان القادم.
1: واضح أن الرسالة كانت بليغة بحيث أنه لا تعودوا إلى خير بطانة، لأنكم سوف ينكل بكم، سوف تعذبون، سوف تخسرون أرواحكم إن عدتم إلى طانة. وقد عبر عن ذلك عديد من الجنود أمام من كان يقول لهم أنني مريض أو متعب لا أستطيع الجلوس، وكان يصرخ الجندي ويقول لماذا تأتي إلى طانة إذا كنت مريضا. الأسلوب كان واضحا أنها رسالة لإرهاب المصلين وأن يستنكفوا عن الذهاب إلى خير بطانة. بالأساس هناك كل من الشباب مصر على مواصلة مهما بلغ الأمر ومهما بلغت التضحيات، رغم أننا خسرنا العديد من الشباب الذين كانوا يتوجهون إلى خير بطانة بسبب حالة القمع، إلا أن هناك ثلة أخذت على عاتقها مواصلة الصلاة في مسجد بيت الشيخ مهما كلفها ذلك من ثمن.
0: طب أيضا كان بالأمس في صلاة أخرى في خيمة أقيمت في سهل بيت دجن وبيت فريد، شو رسالة هذه الصلاة إقامتها في خيمة، وأيضا لاحظنا ازدياد في اعتداءات المستوطنين في هذه المنطقة؟
1: نعم، لابد من الإشارة هنا أنه منذ شهور تم استحداث بؤرة استيطانية قريبة من السهل، سهل بيت فريك العامر بالمزروعات والبيوت البلاستيكية والدفئات بسبب توفر المياه، مما أحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلدة ووفر فرص عمل للعاطلين عن العمل الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل عام 48. هذه البؤرة استهدفت هذا النمو وهذا التطور الزراعي في سهل بيت فريك، وبالتالي هذا المستوطن أو المستوطنين في هذه البؤرة استهدفوا معظم الأراضي القريبة من البؤرة وهي مناطق مصنفة ب وفق اتفاق أوسلو. وسيطر على مساحات شاسعة. هنا لابد من الإشارة أيضا أن هذا المستوطن كان يهاجم البيوت القريبة من البؤرة الاستيطانية وكان يطالبهم بالرحيل من المنطقة. هنا تدخل أهل البلدة وتم إنشاء خيمتين للاعتصام والتضامن، سميت بخيام الصمود، ويتم السهر فيها والتواجد من قبل شباب البلدة حتى الساعة 12 ليلا أو ما بعد ذلك، أو هناك من يبقى حتى الصباح لحماية هذه المنازل المقابلة لهذه البؤرة. طبعا تم الإقرار فعالية الصلاة في هذه الخيمة وهي في محيط منزل المواطن أحمد نصاصرة الذي يعاني اعتداءات متكررة واستفزازات ليلية من المستوطنين، وحتى في النهار يقتربون من المنزل ويحاولون إخافة أطفاله وزوجته وعائلته.
0: حمى الله بلداتنا في شرق نابلس، بيت فريك، بيت دجن سالم، وأيضا كرة سالم وعزموت ودير الحطب من هذا الزحف الاستيطاني اللي توسع الآن وأصبح يشمل جبال البذان وشلالات البذان والمنطقة الواقعة فيها. حماكم الله، كل الشكر والتقدير لك صديقنا ثائر حنني، وأيضا الشفاء للقيادي اللي الآن تقريبا احنا نفتقده في هذه الأيام، نصر أبو جيش أبو يسار، اللي يعني في وعكة صحية، أتمنى له الشفاء العاجل.
1: تحياتي لكم دكتور أبو عمر.

0: والآن إلى ملفنا المحلي هنا في نابلس، والذي اعتدنا عليه في كل يوم سبت أن تطل عليكم مبادرة يلا على نابلس، اللي أصبحت الآن يعني علم ويحتذى هذا العلم في كل محافظات الوطن، من رام الله، الخليل، بيت لحم، جنين، طول كرم. وبالتالي يعني وهذا كلام كله يخدم المصلحة الوطنية العامة، أن تنتقل الفكرة والتجربة الناجحة من نابلس إلى باقي محافظات الوطن. وكل بداية أسبوع تكون هناك برنامج، وهذا البرنامج متميز في استقبال الحافلات، متميز أيضا في تطوير الفكرة بشكل كبير. معنا السيد سيكون معنا السيد عاطف عوادي، أحد منسقي المبادرة، اللي يعمل ليل نهار مع رفاقه في تطوير هذه المبادرة. أبو محمد، صباح الخير.
1: صباحك دكتور أمين. صباح
0: المبادرة. بدي أبدأ اليوم بالعكس، بدناش بداية أتحدث عن موضوع عدد الحافلات وترتيبات لاستقبال اليوم. هذه أماني سمعتها يوم الخميس بمرارة من العديد من التجار يشكون بشكل واضح من التسول، ويبدو أن موضوع التسول بنابلس أصبح يعني ظاهرة في كل شارع، شارع العدل، شارع سفيان، قلب البلد القديمة، سوق الذهب، سوق المركز التجاري، وكل ما أمر شخصيا هناك يقول هذا الموضوع أطرحونا يا براد. وأنا للأمانة بدي أطرح اليوم بشكل علني وبشكل واضح، وبدنا صوتكم. أنتم استقيتم يوم الخميس مع عطوفة رئيس بلدية نابلس السيدة عنان الأثير، استقلتم مع عطوفة المحافظ قبل أسبوع ومدير عام الشرطة. ما هي الخطوات العملية لإنهاء هذه الظاهرة من المدينة؟ شكوى واضحة من الزوار وأيضا من سكان البلد، من الأشخاص اللي بيش أمام البنت وبحاول يقف أمام صدرها تعالي أعطيني مقابل هذا المصحف أو هذه زجاجة المي. كيف يمكن أن نحارب هذه الظاهرة؟
1: يسعد صباحك دكتور وصباح المستمعين. والله يا دكتور يعني نحكي زي ما انت سمعت، احنا كمبادرة كتير بيجينا تلفونات من اخواننا التجار بكل مناطق نابلس. هلا للأسف احنا المتسولين طبعا كبار بالعمر، شباب، معظمهم ونسبة كبيرة فيهم طبعا من خارج محافظة نابلس. احنا مش من باب التحيز لمحافظة نابلس او من خارج، بس هاي الظاهرة حتى لو قبل نابلس بيعملها مرفوضة. وانا احنا بصراحه يعني توجهنا لرئيس بلديه نابلس رفت عنا كثير، وقبلها طبعا لعطوفه محافظه نابلس، وقعدنا مع اخونا العميد عيسى بعلان مدير الشرطه عشان الموضوع هذا طبعا. وان شاء الله اليوم راح يكون في يعني خلينا نحكي راح يكون في اجراءات شديده، هيك وعدنا بصراحه بهذا الموضوع، لانه هاي الظاهره سيئه جدا جدا. وحتى انا حابب احكي يعني عبر منبركم انه تجاري كتير، يعني انا لاحظت بصراحة انه هي ممكن هاي تهدد الامن، يعني عشان نحكي الامن السلمي، في كتير تجار بقولك فاتت على محلي وبلحق الصبية او بلحق الزائر لمحلي، يعني ما بزحف، فانا زحت وما ردش باب محلي كذا. يعني تجارنا يعني ضابطين حالهم انه القانون بيضبطهم الحمد لله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون في جهد يعني مشترك وجماعي لان هذه الظاهره حتى نوئدها من في مهدها، بدناش بس انه تخفيفها، لا بدنا هذه الظاهره التسول اللي انتشرت في المدينه وخاصه في هذه اشهر الصيف بشكل كبير. هذه انا حكيتها وبديت فيها رغم انه انا حابب يكون هذا الملف ملف ايجابي، ولكن المراره اللي انا وصلتني من التجار ومن المواطنين كانت مره، وبالذات انا وعدتهم انه يوم عن هذا اليوم انه يتم طرحها بشكل واضح.
1: والله يا دكتور ان شاء الله. شوف يعني انت بتحكي في موضوع طبعا موضوع مهم جدا جدا، واحنا كمبادره يعني هذا الموضوع بالنسبه لنا يعني صار عندنا ارق كبير بالنسبه له. وانا يعني طبعا من خلال منبركم ما يعني بدي اشكر اخواننا في الشرطه في الاجهزه الشرطيه كامله على جهودهم، ولكن زي ما حكيت جهودهم هاي يعني غير كافيه، لانه عدد المستولين كثار واساليبهم كثيره، يعني عندهم عده اساليب للتسول. ويعني إخواننا في الشرطة مش أنا بجاملهم، فعليا مش مقصرين، ولكن إحنا بحاجة لجهود أكبر. وأنا من خلال منبرك يعني بحكي بصراحة زي ما أنت بتحكي بصراحة، أنا بدي أحكي بصراحة. في كتير من التجار يعني صار عنده استعمال، يعني عنده استعداد يحط عصاية أو يحط إشي في محله ويشوم على الشاب اللي بتتعامل مع الزائر هيك، أو حتى بتعاملوا مع أصحاب المحلات. وأنا في شخص اللي حكى لك بالنسبة أنه تهجم على يعني عصبية، بدناش نذكر شو صار، نفس الشيء حكالي وقال لي حكيت للدكتور أمين، أنا بحكي هذا الحكي على الإعلام. فيجب إنه هاي الظاهرة تنتهي من مدينة نابلس. يعني إحنا في مدينة نابلس بنرفض هاي الظاهرة، هاي ظاهرة مسيئة يعني لنابلس ولغير نابلس، ومسيئة إلنا كأهل نابلس وكزوار.
0: بالفعل بالفعل.
1: طيب أبو، بنرجو احنا ان شاء الله من
0: إن شاء
1: خلال
0: الله نكون في حل هذا
1: اليوم.
0: الموضوع. الآن أبو محمد، شو ترتيباتكم اليوم؟ وكم حافلة متوقع وصولها وسيارات؟
1: اليوم عندنا احنا الحمد لله 12 حافلة، طبعا السبت الأحد عندنا، غدا السبت عندنا 5 حافلات طبعا، وطيلة أيام الأسبوع يعني 2 عندنا حافلتين، 3 في عندنا حافلتين، فإن شاء الله طيلة فترة الأسبوع في عندنا احنا يعني حركة سيارات متوسطة نحكي هيك، وإن شاء الله إنه بتكون في اليوم حركة يعني حركة تجارية جيدة، نتأمل ذلك إن شاء الله رب العالمين.
0: الترتيب لهذا الأسبوع كم حافل اليوم بكرة وبعده هيك تقريبا؟
1: يعني أنا خلينا أحكي تقريبا ليوم الثلاثة عندنا، طبعا أنا
0: كل
1: بحكي
0: يوم في
1: الداخل غير باصات القدس، يعني ممكن نوصل إحنا هذا الأسبوع إن شاء الله يعني لحدود 30 حافلة 27 حافلة طول الأسبوع.
0: لاحظنا يعني محمد ايضا انه الاسبوع الماضي والاسبوع اللي قبله مشاركون هذا الاسبوع، انه في ايضا حافلات من خارج محافظات الضفه الغربيه، يعني من خارج محافظات الداخل، يعني في احنا من البيت لحم، من الخليل، ومن القدس، يعني هذه الظاهره يعني اصبحت كانه سياحه داخليه ايضا باتجاه مدينه نابلس، شو اهميتها ايضا هذه؟
1: يعني طبعا صحيح كلامك، يعني حتى عندنا الاحد يعني بكره غدا الاحد عندنا، اليوم عندنا باص من الخليل طبعا، وعندنا الاحد غاد، عندنا الاحد بكره ان شاء الله باص من الخليل طبعا، لها مهمه كبيره يعني يعني هاي مهمه جدا، لانه اخي احنا بنتواصل مع منسقين رحلات من باقي المحافظات، الكل بقول لك بحب اجي على نابلس. طبعا احنا بنشكر اخواننا المرشدين اللي بيمشوا على اخواننا الصواب داخل البلد القديمه، لتعرف اصاله نابلس وعراقتها، حتى من يعني في كثير بيجوا عندنا للاسف من بيت لحم من رام الله، بقول لك انا ما بعرف انه نابلس هيك، ما بعرف انه هذه الاحياء وهي طريقه، خلينا نحكي طريقه الاسواق والبناء في نابلس، ما كنت اعتقد انها هي هيك، فكان رايح علي امور كثيره طبعا مهمة جدا، يعني هاي بتصير على تواصل بيننا وبين إخواننا بالمحافظات، حتى إحنا إذا في حدا يعني عبر منبرك بيعمل رحل معاكسة لباقي المحافظات يا ريت، إحنا حابين يعني برضه كتير كتير هنا بدعونا لزيارة مدنهم زي ما هن بيجوا عنا، وإن شاء الله يعني العدد بيزيد عماله، يعني إحنا في عنا من القدس، من منطقة القدس عماله بيزيد الأعداد، ومن بيت لحم
0: إن شاء الله مزيد من النجاح والتميز لمبادرة طيران نابلس، وأهلا وسهلا بزوارنا من الداخل من باقي محافظات الضفة، وأيضا معا ويد بيد بكل الجهات الأفراد والأشخاص والمؤسسات في إنهاء الظواهر السلبية وأبرزها ظاهرة التسول.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك أبو محمد، شكرا،
1: الله يخليك،
0: تحياتي.

0: وأيضا لدينا ملفات أخرى تسلط الأضواء على معاناة الريف الفلسطيني وبخاصة في مناطق جنوب شرق نابلس. قبل أسبوعين استضفنا رئيس مجلس قروي دوما، واليوم إن شاء الله لدينا موعد مع رئيس مجلس قروي قصرة، القرية الفلسطينية الواقعة شمال شرق نابلس حوالي 26 كيلو بعيدة عن نابلس، وأيضا هي بتعاني معاناة جمة بشكل كبير. وهناك الآن مجلس قروي جديد استلم مهام عمله، لديه الآن خطط لتنشيط البلدة، هناك يعني حركة تجارية في البلدة، وأيضا هناك مشاريع تنموية محلية، وأيضا ملف آخر ملف الاستيطان. فمعنا الآن السيد عبد العظيم وادي رئيس مجلس قروي قصر. سيد عبد العظيم صباح الخير.
1: صباح الخير يا استاذ، صباحك.
0: نحن نعرفك يعني رجل في الجانب الخدماتي كمجلس قروي قصر، وأيضا قائد ميداني في المقاومة الشعبية ومواجهة اعتداءات المستوطنين، لكن دعنا بالبدايه اول شيء نهنيك ولو انها متاخر شوي بترأسك مجلس قروي قصرى، ونعرف ان لديك يعني مهمات وتحديات كبيره. بالبدايه نستعرض الاضواء، ما هي خططكم الان الحاليه والمستقبليه في مجلس قروي قصرى؟
1: يعني بداية يسعد صباحك وصباح كل المستمعين من بلدنا الحبيب فلسطين. بداية بدأنا بخوض احنا بتعزيز صمود المواطنين في بلدة قصرى الحبيبة، واخذ المجلس البلدي على عاتقه برنامج كان واضح لتخفيف وتخفيض اثمان المياه لكل مناطق التماس المحيطة في بلدة قصرى. اشتراكات المياه كان ثمنها عندنا 2200 شيكل، تم تخفيضها ل 1500 شيكل في كافة مناطق التماس، زائد شبكة التيار الكهربائي في لبعض المنازل في مناطق التماس بشكل مباشر بدون دفع أي قيمة للتيار الكهربائي. أيضا كان هناك عمل مخططات مساحة مجانية وتوفير مواصلات لتقديم الشكاوي لكل المتضررين من اعتداءات المستوطنين. أيضا حاليا يعمل المجلس البلدي على مد الشبكات لكافة الطرق اللي موجودة بالقرب من المستوطنات. واليوم السبت أيضا سيباشر المجلس البلدي بإنشاء المرحلة الأولى من مدرجات الملعب البلدي، وهو للعلم ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في منطقة نابلس بعد ملعب بلدية نابلس، واليوم ستكون المرحلة الأولى بإذن الله تعالى من إنشاء المدرجات والبدء بهذه المرحلة. وهنا من خلال برنامج التشغيل أيضا سيكون تشغيل عمال أيضا بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات، وهي فرصة لتشغيل العمال في ظل الظروف الصعبة اللي بمروا فيها عمالنا في الضفة الغربية بشكل عام. وعلى صعيد المواصلات أيضا وشبكة الطرق، قام المجلس المحلي خلال فترة قصيرة جدا بإنجاز عظيم بتوسعة شوارع عديدة في البلدة خلال أقل من تقريبا من أقل من 90 يوم، بتوسعة شارع نبوح رقم 1، شارع نبوح رقم 2، بهذه الشوارع بعرض 10 متر أيضا، وعمل مخططات للتعبيد أيضا بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات. كما قام أيضا مجلس بلدي قصرى بتوسعة شارع الكعدي وهدم أسوار وبناء أسوار أيضا وهدم بعض المنشآت اللي كانت مخالفة للمخطط الهيكلي لكافة الأهالي اللي كانوا غير ملتزمين بهذا المخطط.
0: ان شاء الله ان رزمه من البرامج وفي فترة قياسية يعني
1: أكيد بلا شك كان هناك الحمد لله همة عالية، وكان هناك أيضا من تركيب خطوط مياه وتبديل وصيانة كافة لمضات الشوارع. لا يوجد حاليا لمضة في بلدة قصرى غير مضوية، هنا اشتغلنا على مبدأ كن مرئيا لتحيا وإزالة العديد من المطبات العشوائية، أكثر من 32 مطب تم إزالتها في محيط بلدة قصرى، والعمل على تنظيم الوضع المرور أيضا في بلدة قصرى، حيث تم وضع صرح أو ميدان للشهداء. هذا الميدان تم تنظيمه وتم وضعه، وسيكون هناك لوحات مضيئة لشهداء بلدة قصرى الذين ارتقوا خلال فترة وجيزة، 11 شهيد، سيكون هناك لكل شهيد لوحة مضيئة، وهناك تم تركيب زراعة هذا الميدان بالورود و الإنارة أيضا ووضع العلم الفلسطيني وعلم المجلس البلدي أيضا على هذا الدوار. أيضا هناك صديقي يعني تعزيز للصمود بخصوص موضوع المستوطنين. قبل أسبوع تقريبا كان هناك تجريف لأكثر من 500 شجرة زيتون وإعدام هذه الأشجار، وبهذا الخصوص تم اجتماع مع كافة المزارعين على صعيد الزراعة وحضور أيضا من مديرية زراعة نابلس للبلدة وحصر الأضرار أيضا بشكل سريع جدا لتعويض المزارعين ومتابعة الوضع القانوني أيضا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أيضا تم تكليف محامي خاص أيضا لمتابعة موضوع البوابة، بوابة قصر المغلقة منذ 7 أكتوبر لغاية اللحظة الحالية، وهذا له أثر كبير على موضوع المواصلات وموضوع وصول أبناء بلدة قصر مع محافظتهم اللي هي نابلس. هناك يضطرون لسلك طرق بديلة مثل طريق جوريج وطريق طبلان، وهذا يؤثر اقتصاديا. كانت أجرة الراكب من قصر لنابلس 9 شيكل، حاليا 22 شيكل، وهذا له أثر كبير على الطلاب الجامعات وأهلنا في بلدة قصر. أيضا تقوم المجلس البلدي أيضا في تركيب طاقة شمسية للمراكز العامة في البلدة لتخفيف استهلاك الطاقة. كما قام المجلس البلدي أيضا بإلغاء رسوم دخول العائلات على حديقة المجلس البلدي في ظل الظروف الصعبة اللي بيعانيها أهلنا في الريف الفلسطيني. أصبحت الرسوم دخول الحديقة العامة رسوم مجانية، لأنه حقيقة الضغط اللي بيعيشه أهلنا في الريف الفلسطيني لا يسمح بتحصيل الرسوم من المواطنين. أيضا سيقوم المجلس البلدي بتعبيد طريق دار القرآن الكريم والعمل أيضا في المقبرة العامة وعمل مظلات وتنظيم خطوط المشاة أيضا داخل المقبرة العامة. وسيكون بإذن الله تعالى المجلس البلدي أيضا بعمل ثلاجي، لأنه في عندنا في الريف في جنوب نابلس لا يوجد ثلاجي ويضطرون دائما إلى الذهاب إلى المدينة، وهذه ستخفف أيضا لكافة المواطنين في جنوب نابلس في تريوت وقصرى وجالوت وتلفيت وقبلان أيضا. فهذه من ضمن الخطط اللي موجودة البسيطة جدا. أيضا في نقطة مهمة جدا بحب أنوهها، إنه عندنا إحنا تقريبا أكثر من 32 دخلة إلى منازل عديدة ممتدة من شرق البلدي لغاية الغرب. سيقوم المجلس البلدي بحصر هذه الدخلات ويقوم بتعبيدها، علما إنه جزء كبير من هذه المناطق هي مناطق جيم، لكن سنقوم بتنفيذها إن شاء الله حتى لو بالطريقة اليدوية أو الطريقة البدائية حتى نقدر نعزز صمود الناس. يعني إحنا بنشتغل على مبدأ إن شاء الله تعالى تخفيف العبء على المواطنين، حتى إنه يبقوا المواطنين صامدين صابرين في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشوها الناس يوميا من هجمات المستوطنين. امبارح صديقي العزيز قام قبل تقريبا 3 أيام قام المستوطنين بقطع التيار الكهربائي وشبكة المياه أيضا عن أهلنا في وأبنائنا في منطقة جبل راس العين، هذا الجبل الشاهق المرتفع أكثر من 930 متر على سطح البحر. للأسف قام المستوطنين بقطع التيار الكهرباء والمياه، وقمنا بالشراكة مع الارتباط المدني والعسكري بتوصيل التيار الكهربائي لأهلنا وشبكة المياه. فيوجد على المجلس البلدي عبء كبير بحاجة لتعزيز الصمود أيضا وشراكة حقيقية مع باقي وزارات بصراحة السلطة الفلسطينية حتى نبقى صامدين وصابرين في جنوب نابلس.
0: طيب استاذ عبد العظيم، الان خلينا نركز على موضوع الاستيطان. لاحظنا يعني بدايه عام 2026 الست شهور الماضيه وحتى من العامين الماضيين ان هناك اقامه بؤر اسطنانيه جديده في محيط قصرى وايضا استفزازات واضحه حتى على اطراف البلده.
1: صحيح، هناك كان موضوع الاستيطان الرعوي. هذا الاستيطان بصراحة حقق ما لم تحققه الماكينة الإسرائيلية والM16 والجرافات الإسرائيلية منذ عام 67. مساحة بلدة قصرى حوالي 27,000 دنم. لم تخسر قصرى من 67 ما خسرته من 7 أكتوبر لغاية اللحظة الحالية. حاليا المجلس البلدي صلاحياته فقط على 3300 دنم من أراضي البلدة، وهذا بصراحة أثر على السلة الغذائية. أصبحنا فلاحين، نسكن جو المدينة. أنا فلاح بدون شجرة الزيتون، بدون الزعتر، بدون المرمية، شو بتسمى حياتي؟ شو وجودي في هذا الريف الفلسطيني؟ بصراحة المستوطنين حاليا ورعاة الأغنام للأسف سيطروا على نيابيع المياه، سيطروا على العيون، جبل راس العين في عين عين عينا، هذه العين كل آبائنا وأجدادنا يشربوا المي منها. أصبح رعاة الأغنام هذا سلوك خطير جدا، يأتي الراعي مستوطن للأسف بكل تعبير على هذا الصباح، ريحته طالعة، رجل معفن مع 20-30 راس من الغنم، وفي راعي ثاني في منطقة ثانية مع 200 راس من الغنم، بنزل الغنم بنزل على المزارع المواطنين، بيستبيح شجرة الزيتون، ما خلى لا أخضر ولا يابس. هذا المستوطن بيجي بده اياك تدرسه، بده اياك تضربه، وسلاحه اليوم هو فقط الكاميرا، بيصور. بعد يومين بتلاقي اللي هو الشرطة الإسرائيلية بتطبل على الباب، افتح، وين ابنك؟ هاي صورة ابنك؟ للأسف نعم صحيح، هاي صورة ابني. اعتقالات في بلدة قصرى خلال فترة قليلة أكثر من 36 شاب تم اعتقالهم، وهين كان في دفع غرامات لأنه كله من خلال الشرطة الإسرائيلية، أكثر من 240 ألف شيكل تم دفعها من المواطنين خلال 3 شهور كفالات وغرامات على أبناء بلدة قصرى، ولغاية اللحظة هاي أكثر من تقريبا 16 شاب موجودين في سجون الاحتلال. إذا هذا الاستيطان الرعوي والكرفانات اللي تم وضعها شرق بلدة قصرى وجنوب بلدة قصرى وشمال بلدة قصرى وغرب بلدة قصرى، للأسف حاليا هذا المتنفس الوحيد لكان لبلدة قصرى بين قصرى وتلفيت وقبلان. أصبحت قصرى محاطة بالمستوطنات مثل مستوطنات مجدلية وإشكودش وكيدة وعلي عاد، والاستيطان الرعوي اللي ما له اسم، هذا الاستيطان هو الاستيطان الخطير، المستوطني مثلا مجدليم أو أرائيل أو معالي أدومين، هي كانت مستوطنة ولكن عليها جدار، توسعها محدود، لكن الخطر حاليا في هذه البؤر اللي اليوم موجودة في كل شبر في كل متر من محيط بلدة قصرى.
0: حماكم الله وكل التقدم والنجاح لبلدية قصرى في خدماتها للمواطنين وتعزيز صمودهم، وهذا يسجل لكم أستاذ عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى، شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: هذه معاناة قصرى، وما ينطبق على قصرى ينطبق على كل الريف الفلسطيني، سواء نابلس جنوبها وسطها غربها. وإذا حدثنا عن قصرى نفس الأمر، الموال في بيت مريم، في يصيد هيبدو البؤر الاسطانيه، والليل قبل يومين لاحظنا الإنارة على جبل عبال، وكأن البؤر الاسطانيه بدأت تتعزز وممكن قريبا تنزل على الجبل الشمالي وعلى سما نابلس. نتحدث عن دوما، نتحدث عن قريوت وتلفيت وقبلان، وعد من القرى والساويه واللبن الشرقيه، يعني تقريبا كل ما يحدث مع قريه يعني يشبه ما يجري في قريه او بلده اخرى. عن الله ريفنا الفلسطيني، واليوم اصبحت الزحف باتجاه اطراف المدينه، واللي صار بالامس في منطقه البذان 300 مستوطن شباب وصبايا تحت شعار المسارات البيئيه، اصبحوا ايضا يعني يستفزوا محيط المدن واطراف المدن المختلفه. ولكن شعبنا ان شاء الله صامد، شعبنا ان شاء الله صامد. والآن إلى ملف آخر أيضا له محلي، ولكن أيضا يحمل البعد الوطني، وهو معرض الكتاب حارسة البيدر. هذا المعرض اللي افتتح قبل 3 أيام في باب الساحة وسط البلد القديمة، وكان لمدة 3 أيام، ويبدو الإقبال جدد المعرض لمدة 2 آخرين، اليوم وبكرة. ومعنا أحد مشرفي المعرض، زميلنا صديقنا أيمن خندقجي. أيمن صباح الخير.
1: يسعد صباحك استاذ امين.
0: 3 أيام من العمل المتواصل، رغم انه وجود الاجواء كانت حاره، ولكن حراره الناس واقبالهم على القراءه في غايه الاهميه. واحنا دوما نقول ان القراءه عنوان الصمود وعنوان الغذاء، اللي انا بعتبره غذاء مهم جدا، انه عود الناس العوده للقراءه والكتاب، رغم انه في الان تكنولوجيا، ولكن الكتاب الورقي له رمزيه معينه وله رونق معين. بداية أستاذ أيمن، أعطينا شو قراركم اليوم لاستئناف المعرض لأيام وتمديده، وأيضا كيف تقييمك للأيام الثلاث الماضية اللي هن 3 و4 و5، وأيضا دعوتك للمواطنين لزيارة البلد القديمة وأيضا اقتناء الكتب فيها. تفضل.
1: بداية يعني يسعد صباحك ويسعد صباح نابلس. يعني كان معرض يليق بحجم نابلس، معرض ضخم بكل معنى الكلمة. كان عندنا سلسلة فعاليات في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، كان الحضور رائع، كان أهل نابلس والقرى والمدن تفرج، كانت تزور باب الساحة وتيجي على باب الساحة. يعني أول يوم كان عندنا في باب الساحة حفل توقيع وإشغال الكاتب عدوان من العدوان دكتور ومحاضر في جامعة النجاح، وزار أكاديميين لباب الساحة وتحدثوا عن الكتاب. وثاني يوم كان للدكتور للأسير المحرر قتيبة مسلم، وكان كمان حضور يليق بحجم نابلس. وثالث يوم كان للأطفال ورسم وجه على الأطفال. واليوم السبت راح يكون في عندنا حفل توقيع كتاب للدكتور الياس الأشقر وما وراء الحكاية. يعني صدقا يعني كانوا المعرض وزوار المعرض تفاجئوا انه في شيء في باب الساحه في مكان مفتوح. يعني احنا اخترنا مكان مفتوح في باب الساحه، مش مكان زي ما متعودوا عليه انه مكان مغلق، لا احنا جينا على باب الساحه ومكان مفتوح. كان الجمهور يجي من المدن الفلسطينيه، يعني اجى من الخليل، اجى من بيت لحم، اجى من القدس، اجى من الداخل.
0: الحمد لله. اليوم برنامجكم اليوم استئناف، اليوم وبكره الاحد، يعني بكون 5 أيام هذا المعرض
1: بالضبط. يعني كان احنا مددنا المعرض عشان كميه الحضور اللي اجت على المعرض. نعم. وعشان الناس اجت تبعت لنا احنا ما لحقنا نيجي نشوف المعرض، نشوف اجواء نابلس، نشوف باب الساحه، ايش هاي باب الساحه، وين تجي هاي باب الساحه. نعم. نقعد نشرح لهم وين باب الساحه ويفوتوا على البلد ويجوا على البلد. واليوم كمان راح يكون في معنا مكتبه اللي هي مكتبه ياسمين الكتب لمديرها يحيى خندقجي، راح يكون بتوزيع كتب مجانيه على ذكرى تاسيس مكتبه عنده 3 سنين.
0: طب بس أيمن، أنت الآن ويعني عائلتكم عريقة في موضوع الكتب، بتلاحظ أنه في إقبال اليوم من جيل الناشئ خاصة الشباب وصبايا على اقتناء الكتب خاصة الروايات؟
1: يعني صدقا أنا كنت متفاجئ جدا أنه في ناس وشباب صغيرة تكتب وبتقرأ. يعني كان في معنا واحدة صبية طالبة توجيهي خلصت امتحان التوجيهي ورأسا اجت على المعرض، وهي كاتبة اسمها سوار سليم، هي أصغر كاتبة موجودة عمرها 18 سنة. وفي عندنا كمان شاب من مخيم بلاطة اسمه عبد الله مشي. عبد الله الثاني كتب كتاب عمره 19 أو 20 سنة، كتب كتاب وكتابه مشي، يعني من الكتب الرائعة والتستحق أنها تقرأ. والناس اللي بتيجي على المعرض يعني اللي لاحظته يعني أغلب الصبايا اللي بتيجي بتشتري كتب، ومش كتاب كتابين وثلاثة وأربعة، يعني في ناس بتحكي لك إحنا أمة مش أمة تقرأ لا تقرأ، لا إحنا أمة تقرأ الحمد لله. وعندها وعي وعندها ثقافة، وإحنا لازم نجدد الثقافة اللي عندنا، ولازم نخلق جيل واعي ومثقف حتى يقودنا إلى بر الأمان.
0: طيب أستاذ إيمان، مين الجهات اللي أشرفت وشاركت وتناغمت مع بعض البعض لإنجاح هذا المعرض؟
1: هو جمعية البلد القديم الخيرية اللي كرست كل جهدها وكل وقتها لخدمة المعرض. يعني المعرض اجت من فكرة الأخت فاطمة القدومي، هي اللي اقترحت فكرة المعرض، حكت لنا شو رايكم نعمل معرض باب الساحة. خلال معرض باب الساحة يعني أول إشي كان إنه إحنا نفكر إنه عشان نقيم ونحط، يعني أنت بتعرف غلبة إنه تحط كتب وتشيل كتب، بس صدقا يعني إحنا حطينا الكتب أول يوم ما إمناهم ثاني يوم ولا ثالث يوم، خليناهم باب الساحة، وهذا كان إشي رائع جدا. يعني الأمن والأمان اللي موجود في باب الساحة، ثلاث أيام موجود كتب وموجود معرض كامل في باب الساحة ولا إشي نطال منه، يعني إحنا ما يشرفنا هذا الإشي. وكان برضه بلدية نابلس اللي جاء كل احترام، ومحافظة نابلس ومقرات نقابة عمال فلسطين، وكمان دعم المشروع ووزارة الثقافة، يعني فينا إحنا وزارة الثقافة اللي كان دور كبير، الأخت سهام والأخت سماح الخروف كمان.
0: نعم، مزيد من النجاحات والتقدم إن شاء الله، يتم تكثيف مثل هذه المعارض في المراكز وفي الساحات وميادين العمل، حتى نعيد للقراءة يعني أهميتها في بناء وصقل الجيل الناشئ الفلسطيني. شكرا لك أيمن خندقجي، أحد المشرفين والمشاركين في معرض حارس البيدار في باب الساحة.

0: والآن إلى ملفنا السياسي التحليلي، ومعنا الدكتور محمود الخلوف الزميل الصحفي والأكاديمي المخضرم. طبعا هو من الجيل الصحفيين اللي لهم باع طويلة في العمل الإعلامي، وأيضا عمليا ونظريا، إضافة إلى متابعة الأحداث السياسية وتحليلاته العميقة. دكتور محمود، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا زميلي أبو عمر الغالي.
0: تحياتي دكتور محمود. أنت متابع يعني دقيق لحيثيات الأحداث إقليميا وعالميا، إضافة للحدث المحلي. بداية كونك أيضا كنت إعلاميا في الميدان، وأيضا متابعا للعمل الإعلامي في الجامعات كمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، ولكن من خلال متابعتك مؤخرا للأحداث، هل ترى أن هناك تقلبات للملفات الراهنة الساخنة؟ ملف إيران مع أمريكا، ملف لبنان مع إسرائيل، الملف الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، هل هناك تقلبات والأمور غير واضحة وضبابية؟
1: أنا أعتقد أن الأمور هي أقرب لاستراتيجية واضحة. هذه الاستراتيجية تقوم على أساس تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططها ضمن ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هناك تواطؤ أمريكي كبير جدا بخصوص هذا الجانب، وإسرائيل تنظر إلى هذا الموضوع على أنها تعيش في أفضل عصورها وأنها في العصر الذهبي في ظل وجود دونالد ترامب وهذه القبضة الكبيرة للوب الصهيوني على القرار في الولايات المتحدة. هناك بعض المحاولات لتقليل هذا الضرر من خلال اللعب على ورقة المصالح، وبالذات يبرز الدور السعودي والدور المصري والدور الباكستاني. ولكن إسرائيل ماضية في المخطط، قدرتها على إنجاز المزيد على الأرض هذا سيمكنها من التوسع أكثر وأكثر أكثر، وهذا سيجعلها تغرق بمزيد من الويلات والإشكاليات. ولهذا السبب نجدهم يتحدثون حتى عن مهاجمة قواعد في تركيا، مهاجمة مصر، مراقبة الجيش المصري. كل هذه المسائل تأتي في سياق شعور إسرائيل بانتصار أو بنشوة الانتصار، مع أنه على أرض الواقع لا حسم لأي معركة. الوضع في لبنان ليس محسوم، الوضع في قطاع غزة صحيح بات الأسوأ، ولكن المعركة ليست محسومة. بما يتعلق في موضوع إيران، إيران ليست بالضعف الذي قدمت به من قبل أمريكا ومن قبل إسرائيل، وكان واضحا أن إيران لديها المقدرة على اللعب على أوراق كثيرة، وأن لديها إمكانات، ليس فقط كما تدعي إسرائيل أو أمريكا أن إيران دائما تعول على أذرعها. ثبت بأن إيران قوة ردع وإمكانات وتصنيع متقدم جدا، وقدرة على إيقاع الأوجاع وتوجيه ضربات، لديها تأثير على القواعد الأمريكية في الخليج في عمق الكيان. هذا الحق هو الذي سيدفع قليلا بنيامين نتنياهو للتأني في بعض الأمور، ولكن نحن في مرحلة سنجد فيها مزيد من المغامرات، وبالذات أن مستقبل نتنياهو السياسي هو مرهون بمزيد من المغامرات، ومرهون بإشعار الرأي العام الإسرائيلي أن هناك هاجس الأمن، وأن هناك إشكاليات تحتاج إلى زعيم مخلص قادر على توجيه ضربات، وهو يستفيد من بعض المسائل ذات الرمزية الخاصة التي يستطيع أن يمررها لدى المجتمع الإسرائيلي، وبالذات عندما يتعلق الأمر باختيال أمين العام لحزب الله، اختيال القيادة الأولى العسكرية والسياسية لحركة حماس، اختيال المرشد الإيراني. ولكن هذه أمور هي أقرب للرمزية إذا ما تحدثنا عن قدرة الأطراف الأخرى على مواجهة إسرائيل، قدرتها على الاستمرار بمواجهة، قدرتها على القول لا لإسرائيل ولأمريكا.
0: طيب دكتور محمود، الآن من خلال هذا الموضوع يعني كأن الأمور الملفات الآن فيها نوع من الضبابية، هل تعتقد أن التصعيد هو القادم بكل هذه الملفات؟
1: نعم، نحن أقرب للتصعيد، ولكن هناك ما يدفع أمريكا للتأني قليلا، وهو موضوع كأس العالم، وهناك بعض المسائل التي هي ترتبط بتقديرات الجيش الأمريكي. هم أعطوا توصية بأن أي تصعيد وأن أي عمليات ميدانية في إيران يجب أن تكون بحلول الشتاء وليس في ظل الحر الحارق في صحراء إيران وما إلى ذلك. نحن أمام مغامرات إذا ما استمرت إيران بتوجيه ضربات للسفن. نحن أمام عملية إنزال وأمام محاولة دونالد ترامب لفرض واقع مختلف في الممرات المائية، وهناك تحريض خليجي في هذا الجانب.

0: يتسلط في موضوع التجارة العالمية وما إلى ذلك. ولكن أنا أستنتج من خلال الخطاب السعودي والإماراتي والبحريني أن هناك حالة من اليأس، وأنهم عمليا لا مشكلة لديهم بأن يتم تصعيد الأزمة إلى أعلى مستويات، على أمل بأن يتبع هذه الأزمة استقرار وإنهاء موضوع الملف الإيراني. ولكن أنا أعتقد أن هذه أن الأمور ليست بالسهولة التي ينظر إليها العرب. نحن أمام وضع يتطلب منهم النظر بطريقة مختلفة وآليات مختلفة. الخيار الأذكى أن يتم محاورة إيران، تجنيب الإقليم مزيد من المغامرات والويلات، دفع إيران إلى أن تكون جزءا شريكا أو هي من الأطراف الشريكة بما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط، وما يتعلق بموضوع الممرات المائية، وما يتعلق بموضوع فك الحصار. يعني أنا أعتقد أن إيران جاهزة لصفقة، ولكن هذه الصفقة ليس بشكل يهدد الأمن القومي الإيراني، على الأقل من خلال خطابهم هكذا يقولون، هكذا يعني هم يهيئون الرأي العام. هم يهيئون الرأي العام دائما للأسوأ، ولكن الإقليم يتطلب بأن ندفع الأمور نحو الاستقرار، وبالذات أن الطرف المستفيد الأول من كل ما يحدث هي إسرائيل، التي تريد أن تفقد الإقليم قوى النشطة وقوى التي تشاكس إسرائيل وتشاكس الولايات المتحدة.
1: طب دكتور محمود، من خلال هذا التحليل السياسي نتجه إلى زاوية أخرى، زاوية الإعلامية، من خلال متابعتك، هل الآن في انقلاب في التعاطي الإعلامي مع هذه الملفات، إيران، لبنان، فلسطين، خاصة من الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي؟
0: نعم هذا صحيح، ولكن الإشكالية التي تهمنا هي السردية العربية. يعني عندما نتحدث الآن مثلا عن تغطية قناة الجزيرة القطرية، هي في السابق كانت بما يتعلق في موضوع الملفات لبنان فلسطين وحتى ملف الحوثيين وملف القوى الأخرى المحسوبة على إيران، كان الخطاب فيه نوع من التوازن. الآن لا يوجد اختلاف ما بين الخطاب الغربي والخطاب الذي يخص الدول المحسوبة على أمريكا أو على يعني هي جزء من المخططات أو تتساوق مع المخططات الخارجية لأمريكا، أو دول التطبيع التي نتحدث عنها، لا اختلاف في سرديتها وفي خطابها بشكل عميق عما نشهد مثلا في دول كانت تمثل مدرسة مختلفة، وبالذات عندما نتحدث عن قناة الجزيرة. هذه الإشكالية التي تعاني منها الحالة العربية الآن. ولكن أنا يعني أعتقد أننا أمام حالة استثنائية لن تستمر، وبالذات أن الدول يعني دولة قطر بدأت تلعب نوعا من الدبلوماسية النشطة، وهذا طبعا بضوء أخضر أمريكي. هذا سينعكس بالضرورة على السردية القطرية، ستكون مقبولة للطرف الآخر. لا يمكن أن تتقبل إيران مثلا الدور القطري، والدور القطري يتحدث عن شيطنة إيران وقوى إيران وما تسمى بقوى المقاومة. حتى يندفع الدور القطري والدور الباكستاني، هذا يتطلب تغيير الاستراتيجية وتغيير الرواية وتغيير السردية تجاه إيران والقوى المحسوبة على قوى المقاومة.
1: توصيف دقيق ورائع دكتورنا محمود خلوف، المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية والمتابع للشأن السياسي والشأن الإعلامي. كل الشكر والتقدير لك على هذا التحليل. شكرا لك.
0: شكرا، بارك الله فيك.

إذن هذه ملفاتنا لهذا اليوم، ملفات فيها بعد سياسي، بعد اقتصادي، بعد أيضا ثقافي. نأمل أن تكون بداية أسبوع موفقة لكل شوارعنا وميادينا ومراكزنا، وأيضا في القضايا اللي مطرحها دوما طيلة هذه الأيام الأسبوع. طبعا اليوم في عدة فعاليات، زي ما كنا معرض حارة البيضاء في باب الساحة اليوم يستأنف، اليوم وبكرة أيضا هناك أيضا مهرجان في منطقة عمارة النور التابعة لأوقاف زكاة نابلس في منطقة رفيديا، أيضا الفعاليات فيها اليوم أيضا مستمرة، تسوق وأيضا اللقاءات مع الأطفال، أيضا عدة فعاليات اليوم ضمن مبادرة نابلس التسوق في المدينة وأحياها، وأيضا أنشطة عديدة ومتنوعة. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة وناجحة.

0: للجميع. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الإذاعية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. الساعة الآن 8 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: وأول أوردر.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: اشتري لعبة.
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: خيمة الصلاة بين بساهل بيت فريق وبيت دجن، احتجاجا على الصفحة، أيضا قيود على صلاة الجمعة في مسجد الشيخ شرفانة التي تتحدث فيها ومارس إجراءات مشددة.
4: صباح النور، تحياتي دكتور وكل المستمعين.
3: يعني بالأمس

القرار ومرهون بإشعار الرأي العام الإسرائيلي هناك هاجس الأمن وأن هناك إشكاليات تحتاج إلى ذلك قادر على توجيه ويستفيد من بعض المسائل ذات الرمزية الخاصة التي يستطيع أن يمررها لدى المجتمع الإسرائيلي. وبالذات عندما يتعلق الأمر باغتيال الأمين العام حزب الله، اغتيال القيادة الأولى العسكرية والسياسية لحركة حماس، اغتيال المرشد الإيراني. ولكن

0: لأن هذا الموضوع كان الأمور الملفات الآن كان أحمد دربنا أعتقد أن التصعيد هو القادم بكل هذه الملفات.
1: نحن أقرب للتصعيد ولكن هناك ما يبقى أمريكا للتأني قليلا وهو موضوع كأس العالم، وهناك بعض المسائل التي هي ترتبط بتقديرات الجيش الأمريكي.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولا لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

شوي شوي عشقك اللي بيموت ما في ورد بيطلب مي ورد بيبقى سكوت إذا مصيته شوي شوي عشقك

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا، خلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية. ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم، تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
0: الساعة الآن التاسعة صباحاً.

0: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكثر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

هذه نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: شريك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي، بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 10:00 صباحا.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير والورد والفل والأنوار، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا بيسمعنا على 100.8 ورح يسمعنا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح النشاط، صباح السبت اللي هو اليوم المش محبب عند الأغلب مع الأسف، وتحديدا أنا بالإضافة لرائد كمان. إن شاء الله بداية أسبوع حلوة بتكون علينا وعليكم، كلها طاقة إيجابية وكلها تفاؤل وكلها أخبار حلوة وسعادة ونجاح، وربنا يهدي بالنا وبالكم ويفرح قلوبكم. صباح الخير لرائد.
1: صباح الخير، يسعد صباحك أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: شو الوضع اليوم؟ كيفك؟ شو
1: الأخبار؟ الحمد لله تمام، بس اللي ما عندوش كونديشن الله يعينه. الأجواء صراحة حارة، وهذا الأسبوع رح يكون كله الأجواء حارة جدا،
0: ولسه بعدها يمكن مش حارة كتير، يمكن في أحر لقدام صح؟
1: لهلأ حار جدا،
0: لهلأ حار جدا،
1: يعني بس أحر من الأسبوع الماضي.
0: والله شاب للصراحة، يعني كتير كتير شاب، الله يعين عن جد اللي ما عندهش كونديشن ولا مراوح ولا هاي الأمور. الله يكون بعون أهلنا بغزة كمان اللي هم بالخيام، وهم يعني أكتر ناس ماكلينها، فربنا يكون بعونهم يا رب. اليوم سؤال حلقتنا يا جماعة الخير، نعتبرها هيك شوية مناشدة ولكن بطريقة غير مباشرة عشان احنا هيك أسكياء، فقلنا نحط هالسؤال لعل وعسى حدا من أصحاب الاختصاص بسمعنا وياخد بعين الاعتبار هذا الإشي. فسؤالنا بيحكي من رائد طبعا، إنه شو أكتر شارع بتحسوا بحاجة لتأهيل وتصليح بنابلس؟ يعني طبعا احنا اسم الله عنا كتير شوارع بدها تأهيل، بدها تصليح، مكسرة بتحسوها، فيها اشي غلط، مش مزفتة، كذا، كل هاي الامور. فممكن كل واحد يحكي لنا تجربته، يعني ممكن الشارع اللي عنده بالمنطقة، ممكن شارع جيرانه، شارع اهله. فرح نتعرف اليوم شو اهم الشوارع او شو اكتر الشوارع اللي فيها خراب بدها تصليح بدها تأهيل. قبل ما نكمل كمان بدنا نحكي لأهلنا بالداخل، أهلا وسهلا، اليوم 12 باص جايين، فنورتونا شرفتونا، أهلا وسهلا ببلدكم الثانية، إن شاء الله هيك بتقضوا وقت حلو وبتستمتعوا. وعمار يا بلد يعني. يوسف صباح الفل. سناء أبو زنتي سعد هالصباح. سناء بتحكي لنا كل الشوارع مريحة راسها، بدنا نصلح ونأهل كل الشوارع. سناء بتحكي لنا. أم العبد صباح الفل يا أم العبد، أهلا وسهلا. إذن سؤالنا اليوم بحكي شو أكتر شارع بحاجة لتأهيل وتصليح عنا بنابلس على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وكنت قبل الهوى بحكي لرائد شو هالمباراة بعد مباراة المغرب وفرنسا، صراحة سيئة المباراة.
1: يعني أنا سيئة. ما توقعتش إنه يكونوا بهالمستوى هذا.
0: رائد تتذكر يوم الخميس شو قلنا؟ قلنا المباراة 3-0 للمغرب، كان حاطط أمال
1: يعني على اللي شفناه باللي لعبوه المباريات السابقة.
0: أملنا صراحة
1: تأملنا إنه يكون لسه في تصاعد بمستوى اللعب،
0: بس لا،
1: يعني كل المباراة 90 دقيقة بجوز فرصة واحدة بالآخر للمغرب، والباقي كله كان متراجعين، يعني كانوا مدافعين يعني خلوا فرصة لفرنسا أنها تلعب بأريحية. حتى مدرب فرنسا استغرب إنه من طريقة لعب المغرب إنه يعني رجع حرم للدفاع وظلوا يستدرجونا، يعني على أساس إنه يلعب مرتدات، بس الأمور كانت مش لصالحهم. أنا دائما بقول يعني الهجوم خير وسيلة للدفاع، هاجم ودافع.
0: يعني يا محلى لعب مصر جنب المغرب،
1: مصر كان فرق بين مصر السماء والأرض، كل مبارياتها كانت بتصاعد، فيش مباراة أقل من المستوى
0: والله
1: كان عالي.
0: والله انصدمنا صراحة.
1: أحلى مباراة قدمتها أو أحلى منتخب قدم لعبة بكل هاي هي مصر، المباراة اللي لعبتها الأخيرة ضد الأرجنتين.
0: والله رائعة يعني، يعني مش رح تنتسى
1: فعلا. المباراة كانت حلوة كتير، وعيد المباراة تلاقي فرص كتير، اللعب كان حلو كتير،
0: المهارات كانت حلوة، يعني كان
1: فريق المصري لعب كل إشي. بالنسبة لي أنا
0: قدم اللي عليه، يعني
1: أنا اللي فاز بكأس العالم بالنسبة لي مصر أول مرة، يعني أنا بشوف فريق يعني بنظلم لهلا بدول بنظلم، لأن الكل عمالهم
0: هلا مش متخطيين،
1: الكل مشجعين الأرجنتين ومحبين ميسي، ما احنا ما اعترضنا لا على الأرجنتين تاريخ وميسي تاريخ، ما اعترضنا، احنا اعترضنا على تفاصيل المباراة الأخيرة اللي تمت. هلأ في تواطؤ، فيش تواطؤ، بالآخر احنا قلنا الحكم في غلطات، أبدا بقول لك كل طلعوا صار يحطوا فيديوهات، قال الفيديوهات الأولانية هي AI، أما الفيديوهات الثانية مش AI، صار بقول لك
0: عمزاجهم
1: صار بقول لك إنه كل الأغلاط صحيحة، اللي عملها اللي حكيت عنها غلط هي صحيحة. هلأ يعني انا مش فاهم الملايين اللي حكت كلها هاي
0: كلهم غلط يعني
1: احنا كلنا غلط 2 3 10 20 مليون يا سيدي عكم 100 مليون
0: لا لا واضحه ما هي واضحه
1: هلا اوروبا لسه مش اوروبا هلا بتحدثوا على التحكيم لهلا
0: صح
1: على العموم مبروك للي فاز هارد لك للي ما فازش ومصر بالنسبة حسام حسن هو اللي لازم ياخذ كاس العالم كمان فوقهم كلهم لانه حكي على الانسانيه اللي ما حدا دائما بيحكي على الانسانيه يعني اللي
0: موقفهم مشرف جدا
1: شوف امبارح لما رجعوا لمصر شوف شو عندهم شوف الاعلام شوف الطيارات والاعلام اعلام فلسطين واعلام مصر كانت الطيارات
0: والله هم بيستاهلوا كل خير ويعني خروجهم من المباراة كان خسارة للأسف. إحنا كان معنا اتصال بتذكر هل بعده ولا تأخرنا على أكيد تأخرنا يعني أصلاً لو ضليت السنة والله عيب يعني بيكون مش حلوة
1: رجعتي معنا
0: رجعك علينا وفاء صباح الفل صفاء الترتير يسعد هالصباح صباح اللي صحي من النوم هلا نزل على شغله أبو العهد بيحكي لنا إحنا أنشط منك يا أبو العهد والله دوام دكاترة أنت يسعد صباحك أبو عادل مسامي صباح الورد والياسمين الفلسطيني أميرة ورائد الله يسعد هالصباح يا أبو علي وبيحكي لنا أتوقع المنطقة الشرقية من مدينة نابلس أغلب الشوارع يعني بدها تأهيل وتصليح
1: نبيل حكى شغلة منيحة برضه
0: نبيل عنتر صباح الخير شارع سفيان الأحواض يعني مش مرتبة
1: قلت لك أنا منظر ما حكيت لك على ليش تحدث عشان بدي أتحدث عن منظر المدينة ما فيش إشي أخضر
0: فيش
1: إشي ملون في
0: كله
1: كل رمادي
0: بعيد عنكم
1: فهذا اللي شارع سفيان اللي حكى عنه هذا المنظر المفروض يكون من أجمل المناظر إنه كل أغلب الناس تجمع هناك وكل الناس اللي بتيجي من برا بتجمع رح أحكي عليه هذا الشارع ألو نروح للاتصال بلاش ما يهرب ألو همسكوا
2: صباح الخير يا رائد
1: يسعد الصباح
2: يسعد صباحك يا أميرة
0: صباح الخير يا حازم أهلاً وسهلاً
2: يسعد
0: الصباح
2: مبارك الفوز يا رائد
0: لمين؟
1: إيه؟
2: مبارك الفوز يا رائد
1: أي فوز؟
2: يا إسبانيا
1: أنا مش مع إسبانيا
0: ما بحب إسبانيا رائد عشان أكون بالصورة
2: ما له؟
0: ما بحب
1: مش
0: إسبانيا
1: مش مع إسبانيا أنا
2: عشان هيك قلنا باركنا له
0: يعني
1: بيح كان في بلنتي لبلجيكا مش شافوش الحكم زي ما حصته
2: ما مش مبين كان
1: مش مبين لو الفار نايم فانا قلت شوف قلت الفرق الكبيره الحكم بتغاضى مشان يكملوا يجمعوا ملايين من ورا
0: الواهنات بس فرقهم حلو صراحه شاطرين اسبانيا
1: ممل بالنسبه لي باصات كثيره ويا دوب هجمه هجمتين فرفطت روحي كل مبارياتهم اسبانيا صارت هيك ما كانوش هيك بالبطولات السابقه
2: هذا اللي بوهوا لك رونالدو
1: ايه
2: لانه روحوا لك رونالدو يا رائد
1: ماله رونالدو
0: رائد برضه ما بيشجع رونالدو ليه بالك
2: لا مش لانه اسبانيا روحت البرتغال
0: زعلان اسبانيا حكت للبرتغال باي باي صح
1: طيب باي باي
2: طيب هلا عموما الله يسعد صباحكم
1: صباح
2: انه بدايه نهار جميل على الجميع وهن كانوا على راي اميره شطورين
0: شطورين الاسبان والله شطورين حلو
2: لعبهم في مجال نحكي عن شارع خلة الإيمان شارع المنجر الصمود
0: طبعا احكي يلا
2: يعني احنا انا ساكن فوق للأمانة السيارة عندي الصبح وآخر النهار بدأ غسيل اليوم فرفطت روحي بطلت أغسل كانوا بمدوا بخط تمديدات صحية جلكم الله فما شاء الله انا نعطيهم العافية يعني احنا بنقول مش مقصرين بيشتغلوا بس أقسم بالله إلها أكثر من 40 يوم الشوارع مكسرة الدور الغباير يعني الله يعين ستات البيوت فوق السيارات كذلك الأمر الولد إذا بده يروح يشتري بيرجع كأنه كائن بمعركة أحد ونازل عن الجبل
0: طب ليش هم بالعادة بنطفوش وراهم يعني إنه بس يعملوا هاي الأمور ولا لا؟
2: هن حفروا بجوز تقريبا حطوا بحدود 12-13 جولة امتصاص جديدة عشان الصف الصحي وبعرفش كنهم نسيوا الموضوع كنهم قالوا لك الجماعة بتحملونا كنه قالوا الجماعة
0: فيش الجماعة بنطفوا ورانا ممكن
2: حكوا مثلا هن حرام مكنسين بس قد ما يكنسوا يعني
0: لا على الفاضي الغبرة سيئة
2: منطقة جبلية وللعلم يعني فيها نسبة سكان منيحة
0: المنطقة
2: هناك والله يعني منطقة نائية ولا منطقة بعيدة بدنا نشوف يعني وعدونا من اسبوعين من ثلاث اسابيع يوم الاثنين اخر النهار هلا مره اثنين واثنين ثاني بعدش اي اثنين هن بس ما حددوش هن في اثنين
0: يعني عن جد يعني طب يا حازم ما حددوا اصبر لك انت مش محددين اي اثنين
1: انت مستعجل كثير
0: عجول
2: في اثنين مش عارف اي
0: في اثنين هو رح يجي بس انت اصبر
1: كل تاخيره فيها خيره ما برضه
2: طيب احنا عارفين انه كل تاخيره فيها خيره يعني السيارات اتكسرت وتوسخت والبيوت كذلك الأمر والاولاد يعني بدناش نضل نعيد ونجيد بنفس.
0: طب هلا يا حازم انا جد بدي احكي هيك حل ممكن يكون حيادي، ليش مثلا مش اهل المنطقه هناك؟ خلص قول وعدوكم ونسيوا، يمكن بمناطق تانية هم حاليا بيشتغلوا. ليش مثلا لو اهل المنطقه هيك كلهم يتعاونوا مع بعض يعملوا الغبره يعملوا مكانها؟ مش يعني انا بحس انه مش غلط.
2: طب طلع اليوم بس تدخل في دوامك انا بدي وقتك تشوف الشارع، مش لو اهل المنطقه وين نام لسه تعاونوا انتم ايهم الغبره على الفاضي، هذا حاجه نزفته.
0: اذا بدها زفته هذا موضوع ثاني صار.
2: لا يعني على الفاضي يعني انت بدك تكنس وتنط وتقيمي، بيجي واحد مترع برد رجالك كل الغبره بترد العيد الماضيه قاضي. فهن خلصوا مشكورين يعطيهم العافيه وجودهم مباركه، بس المفروض خلص يزفتوا.
0: بس يعني عملتوا شيء انه كملوا خلص يعني.
2: احنا بنتمنى اذا في احد من المسؤولين اللي على المنطقه فوق عم بسمعنا انه يا عم زفتوا لنا اياها كامله ترقعوا لنا.
0: ايش اسم الشارع كمان مره؟
2: شارع المنجرة.
0: شارع المنجرة.
2: شارع المنجرة يعني اكيد، وبرضه طلع في مستمعين كثير من شارع المنجرة بتمنى اذا حدا عم بسمعنا على الراديو وبرضه صائفين خلة الايمان يعني برضه بيشتكوا من هذا الامر. يعني الموضوع صعب يعني اهالي المنطقة السائقين اي حدا بده يجي لفوق مشكلة.
0: خلص ولا يهمك يا حازم.
2: الله يعطيكم الف عافية.
0: ان شاء الله.
2: ويعافيك. وصباح جميع مستمعينا راضي الحياة.
0: صباح الفل يا حازم، اهلا وسهلا. إذن رجاءً إذا حدا بسمعنا من أصحاب الاختصاص من أصحاب هاي الأمور، شارع المنجرة خلة الإيمان يعني بما إنه عملتوا فيه شغلات منيحة، مددتوا فيه الأشياء الصحية، رجاءً إنه يعني الناس بشكوا، في كتير غبرة، في كتير هناك بيوت، في كتير هناك ناس سيارات طالعة نازلة، فمش منطق يعني إنه نعمل إشي ونتركه ناقص. والله أنا يعني حكيت إنه ممكن الأهالي يتعاونوا شوي يتساعدوا، بس حازم بيحكي إنها بدها زفتة، فرجاء اذا حدا بيسمعنا ياخذ الموضوع بعين الاعتبار. تفضل.
1: الو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يسعد الصباح.
2: يسعد صباحك عبد الله.
1: يا هلا بيك، شو الاخبار؟
2: يسعد صباحك يا اميره، يسعد صباح الجميع.
0: يسعد صباحك.
2: يا انا باكد على كلام زميل اخونا حازم، في شارع المنجرة امبارح طلعت مشوار شارع المنجرة سيء جدا، يعني تراب وقرف واوساخ مش طبيعي. هذا حكي بيجي من 4 سنين ما بكملوها.
0: من 4 سنين لهلا.
2: صحيح انه من بداية المجلس اللي فات يعني هو بيشتغلوا الشغلة حرام بيشتغلوا. يعني بيفتحوا مقطع عرضي ما بيحكوا مصروف، ما بيجيبوا التراب اللي حفروه، ما بيرصفوا نهائيا، يعني بيعملوا الشغلة وبياناتهم ما عملوها. صراحة يعني.
0: لا لا بتبطس.
2: في كمان شارعين الخوش، يا ريت ان شاء الله الله يعينك يا ميزان. نحن ما نحن على الخراب اللي في شارع التعاون، شارع بسموه شارع النور. سيء كتير كتير لدرجة توصل الأمانة، يعني شارع يعني السامعين بيقصي
0: شارع التعاون.
2: يعني هذا واحد. الشارع الثاني اللي هو عند المقبرة الغربية اللي عند فرن الجوهري، طبعاً يعني مقطع صغير هو مش كبير، بس يعني بده على تأهيل كامل. كتير كتير كتير سيء.
0: والله في شوارع منيحة بدها تصليح طلع بالبلد.
2: هو أصلاً أميرة أنت إذا واقع كل شوارع نابس من شغول. كل شوارع نابس والله بيثبت الصيام. بس عمان يعني عمان بنتذكر مين الأولى بالأولى، يعني مين الشارع الأولى.
0: الأولى صح 100%.
2: شوارع التعاون للأمانة يطلع هيك شوط لفة وعليك مش حامل تثبت ترجع على هذيك الشوارع.
0: بنشوف ليش لا، مش غلط والله ناخذ نظرة عن الشوارع.
2: يعني كثير كثير كثير سيء للأمانة، حرام على الجوال كثير وضميره. نعم. أنا في الجبل الشمالي يعني ما إلي في الجبل الجنوبي. أنا بحكي إنه بحكي شو في نابلس يعني على الواقع في هذول الشوارع حرام بلا شغل.
0: مش غلط صح؟
2: صحيح. إن شاء الله يا رب الله يا رب يكون بعونهم المجلس السكين. والله إنك يا ميزان شو بدك لحد ما
0: تعرف. الله يقويها والله يقويها يعطيها العافية.
2: حرام والله الثاني بيشتغل بس إنه أنا يعني بدي أحكي كلمة بس أخاف يزعل مني المهندس. أنا بقول له يعني ميزان يعني من احترامي للمهندس. غير المهندس يا أميرة، نصيحة غير المهندس يا أميرة.
0: بس ما نغير لك المهندس ولا يهمك.
2: الله يعطيكم العافية.
0: صباح الفل، يسعد هالصباح. أهلا وسهلا. جرير قناديلة صباح الخير يا جرير، يسعد هالصباح. معظم شوارع نابلس بدها تأهيل. أنا بوثق بحكي جرير، أنا بوثق بحكي الناس كلهم، بس بوثق بحكي جرير لأنه جرير خلاص مش هو بيضل بسيارة الهلال، فهو رايح جاي على أغلب الشوارع بسبب إنه في حالات وكذا، فهو عنده نظرة جرير، فأنا أثق بكلامك يا جرير. نجاة أبو زن تسعد هالصباح، المفروض عمل مسوحات للشوارع الداخلية والخارجية وبعد هيك نعالجها. في شوارع فيها حفر وخصوصي بعد الشتاء، يعني بتكون الزفتة مهرية من المي ولازم يتم إعادة ترميمها. يعطيكم العافية، صباح الفل يا نجاة. نائل أسعد صباح الخير، تحياتنا لك يا نائل. عبد الرحمن صباح الخير. بالنسبة للشوارع يعني خلينا نيجي للواقع، أغلب شوارع الأحياء الفرعية بدها شغل كبير، زفتة وأرصفة، وغير هيك نفسي يكون عند البلدية مشروع إنهم يشجروا الشوارع بأحياء نابلس، يعني عندهم مخلة العمود يا راجل، الشوارع محفرة كل شتوية برقعوها ترقيع ومع أول شتوى كل إشي بيطلع مع سيول المي.
1: حلو،
0: يعني على الفاضي إنه بس بيسلكوها تسليك، أما إنه إشي دائم ما فيش هذا الإشي.
1: معنا كمان صباح الخير، يسعد هالصباح.
3: اليوم ضارح بيشي محتلين المنطقة.
0: أيوة.
1: يا هلا
3: أهلا وسهلا. صباح الخير يا أخت أميرة. صباح الخير لراضي حياة. صباح الخير لأهل نابلس وقرى ومخيمات نابلس. صباح الخير اللي بحب نابلس. البلد بدها 100 حبايب. 100 نحب. ما بتزقف. لا بلدية بتستطيع إن تقود مدينة نابلس مضبوطة. الله يكون بعون البلدية ومجلس البلدي. الله يكون بعون في البلدية عهيك عهيك بلد تعبانة. البلد منهكة، نظافة شوارع، البلدية بدها مصاري من الناس. البلد بدها 100 حبايب. لما انت بتحجز عنص او تتجوز ابنك، اذا ما كانش معك مصاري ما بتجوز ابنك
0: طبعا اكيد،
3: او بتجوزيه عادية على سكيتي. اما اذا معك مصاري بتعملي عشاء وغدا وفطور وطمرية وقصايف وحلاوة زلابة، بتعملي كل شيء بدك اياه تعملي.
0: اكيد
3: البلدية بدها مصاري ملايين من الناس، ملايين. شو انا بحكي هيك، انا دافع كهرباء مية مش هيك، انا بحكي لو اني مش دافع كهرباء مية ما بحكي هيك. انت كيف؟
0: أيوة.
3: البلدية بدها ملايين من الناس، ملايين. لو هذول الام الملايين قبضوا نابلس
0: من البلد. بس من وين؟
3: من وين؟
0: ما في
3: شيء. نسأل الله يا ربي هذا في البال انه ويكون والمستمعين.
0: امين يا ابو فادي يا رب.
3: الله يبارك يا اخي.
0: يسعد الصباح، يسعد هالصباح، اهلا وسهلا. كمان رافع شاهين صباح الفل يا رافع، اهلا وسهلا. نروح لأبو العهد. بالنسبة لسؤالكم، شوارع البلد أغلبها بدها تصليح، يعني بارح بحكي لنا طلع برا البلد عند سنجل عند بيت إيل توسيع للشارع ذهاب إياب، مسافة ما بتقل عن 40 كيلو، وإحنا حفرة بشارع للأسف مش عارفين نسكرها. بس في شارع مرتب بنابلس حرام لازم نحكي عنه، من دوار زواتة لعند فيلا للشلة، هذا أضبط شارع ولا حفرة فيه ولا مكسر ولا إشي. طب حلو، هنا نحكي عن الإيجابيات برضه. في شارع يوسف بيحكي لنا بيعرف إيش اسمه، تحت النمساوي عند عمارات أجياد، إذا ما خانته الذاكرة بتذكر كان لما يروح هناك بالسيارة يحسها بدها تتكسر. تحت النمساوي المعاجين المفروض ولا لا رائد؟
1: مش عارف بالضبط وين، يعني تحت ال
0: هلا تحت النمساوي ممكن ضاحية الأرز، والله ما عارفه يا ضاحية الأرز يا المعاجين يا ولا واحدة
1: نعرفه وإشي. ما يقول لي في شوارع كثيرة أو في يعني تفريعات يعني كثيرة،
0: يعني بروح أنا كثير هناك بحس إنه النمساوي تحتها يا ضاحية الأرز يا المعاجين. اللي ساكنين بهذيك المناطق صححوا لنا المعلومة. تمارا يسعد هالصباح، لازم يعملوا جولة بكل الشوارع ويشوفوا عينهم، يعني وهم اللي بيشوفوا بده معالجة بيعالجوا إنه عن نظر. يعني إذا سؤالنا اليوم بحكي، شو أكتر شارع من وجهة نظركم بتحسوا إنه بحاجة لتأهيل وتصليح بنابلس؟ على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: في الشارع حابب نصلحون أهله. المنطقة عندكم كيف؟ تمام.
1: مش عاطل
0: يعني.
1: مش عاطل الشارع
0: تسلك يعني.
1: مش عاطل شارع.
0: انت شارع بلابوس صح؟ اه شارع بلابوس. والله المنطقة هناك شكلها مرتبة ما بدهاش اشي.
1: ناخد
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحك يا راجل. يسعد صباحك يا ست أميرة.
0: يعني
2: أطول أسبوع، أطول أسبوع حسيته هذا الأسبوع لما سمعناش صوتكم يوم الثلاثة والخميس والأربعة.
1: ما كاين.
2: ما بعرفش ليش ما اتصلت.
1: احنا كاينين، انت اللي مش كاين.
0: احنا موجودين يا قاسم. شكلك انت
2: غبيين بالمباراة.
1: مباريات؟
2: يا ستي ما علينا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ربنا يديم علينا وعليكم الصحة وعلى أمة محمد وعلى المسلمين يا رب العالمين. آمين. ويخلي لنا راضي حياة طمز للناس ومحبة الناس واحترام الناس. يعني قديش الناس صار يتساءلوا معكم مبسوطين الناس.
0: الحمد لله.
2: يعني على المبادرة اللي عملتوها انتوا ولا إذاعة عملتها لا نابلس ولا الضفة الغربية ولا قطاع غزة، ربنا يسهل عليهم الأمر يا رب العالمين. يعني شفنا المبادرة اللي عملوها بغزة، رجعوا على الردم يحتجوا بمصير.
0: صحيح.
2: وإن شاء الله ربنا يعطيهم الصحة ويقويهم يا رب العالمين، وإن شاء الله إنها تكون النصر لفلسطين
0: يا رب.
2: المباراة راحت ربنا يعوض فيهم. وأنا بشجع المنتخب الإسباني عشان هي الدولة الوحيدة اللي واقفة مع الشعب الفلسطيني.
0: بستاهل.
2: يعني قلبا وقالبا، والهو واقف مع الشعب الفلسطيني دائما إحنا بنحبه وبنحترمه. صحيح. عشان شعب مناضل وشعب ما شاء الله عنا طول عمره بالنضال. يعني أكثر من 78 سنة، والله يكون بعونه ويسر أمره يا رب العالمين.
0: آمين يا قاسم.
2: وربنا يجعلنا من الصابرين يا الله.
0: يا رب.
2: بس بدي أوجه لك رسالة لبلدية نابلس.
0: وجه لنا يلا.
2: هلا بالنسبة للحمامات العامة، يعني لما واحد بده يفوت على حمام بده يدفع شيكلين، بيكون معه 50 شيكل ولا 20 شيكل، بيكونوا عاملين حساب إنهم ياخذوا شيكل مثلا، ولا لا شيكلين. يعني بعرفش مين يعني بلدية نابلس مش رايحة تنكسر منها. لو حطت عامل من هالعمال ياخذ له 1200 ل1000 شيكل ولا اشي، ويبيع باب على الحمامات زي ما هو قافل عليهم هلا الشخص. يعني مش عارف شو هالقصه. يعني حمامات جامع الكبير طول عمري بصحاهم انا طفل وانا كبير وانا صغير، هذول حمامات جامع الكبير مجانيه، هذول وقف اسلامي. طب ليش ما يفتح؟ تتذكريهم الحمامات هدول؟
0: بس انه المفروض مجاني بما انه لجامع يعني وهيك.
2: لجامع هدول. بعدين في عندك حزبين، في عندك حزب العصير وفي عندك حزب الصبح. هدول في اكثر من تقريبا 15 حمام. عندك الصبح في 10 بسلمهم واحد، والخمسة التانيين بسلمهم واحد العصير. يعني بعرفش يعني احنا ما بنصدق الشعب الفلسطيني يتوحد ويكون كلمة واحدة. ليش عاملين هالانقسام بالحمامات هدول؟
0: ليش يا رائد معمول الانقسام بالحمامات؟ حتى بالحمامات يعني
1: انقسام؟
2: يعني كل الناس في عندك في شفت العصير لحال وشفت الصبح لحال، يعني المناوبة بكثير.
1: والله انا ما مش كثير بعرف يعني.
2: لا جد روح انت، روح هلا بس تخلص اللي حلقة انك تفوت على الحمام بتشوف وجه هلا، والعصر رد روح بتشوف وجه تاني. مش عارف شو هالقصة هاي. واحنا ما بنسد الا شعبنا يتوحد ويصير كلمة واحدة، وعشان يعني الحمامات مش عارفين نوحد حالنا
0: عن جد. مشكلة.
2: يعني مشكلة. بعدين بنوجه تهيانينا وبركاتنا لأختنا على الأثيرة بفوزها في الانتخابات. مش البلدية بعرفش في إشي جديد تنعلها. ربنا يديم عليه الصحة يا رب العالمين.
0: آمين.
2: وإن شاء الله تم رمز لنابلس لأهل نابلس، وتم حامل الرسائل اللي تهلها الشعب الفلسطيني الكحية اللي عايش حاله.
0: آمين.
2: والله يعطيها الصحة يا رب العالمين، يعطيكم كل خير. بس هلا يوم الأربعاء لقيت شعراتي، هلا أخذ شعراتي والله يا عم بدي إياهم شعراتي، بعملهم خدمة.
0: يلا مش هتعمل يا قاسم، شكله شعرك عجبه قام اخذ لك اياه.
2: عجبهم
0: نعم. يسعد الصباح. اهلا اهلا وسهلا يونس خراس. صباح الخير. اذا بدكم يعني الشوارع اللي مكسره اغلبها انها مكسره، بس في شارع ابو عبيده بيحكي لنا كثير مكسر وفاء امتداد شارع السكة من سوبر ماركت محسن لعند دوار امتداد السكة بده تصليح. صراحة انا احيانا كتير بروح على المنطقة هناك خاصة الشارع الامتداد خاصة بالمصلى دروزة وانت بتطلع من عند سوبر ماركت محسن لتوصل للدوار صراحة بده مليون شغلة وشغلة مكسر الشارع مش مزبوط. شفت الفيديو يا يوسف؟ والله انه حلو رهيب هذا هلند. قصة المباريات كان عبد الرحمن كاتب لنا بالنسبة لمباريات السهرة الليل الساعة 12 النرويج ضد انجلترا يعني الكتكوت هلند ضد الامير هاري كين اللي قادر يدمر ميسي وما يخليه يكمل الطريق للكأس هو معه. الساعة 4 رح تكون الارجنتين ضد سويسرا وان شاء الله سويسرا بتعمل المفاجأة وبتطلع الارجنتين برا. صباح الخير يا عبد الرحمن. والله انه مش بطال هالهلند يعني منيح انه يعني شاطر بيطلع منه مش عارفه ليش هيك الناس ما اخذ عنه فكره ثانيه.
1: انجلترا قويه يعني ممكن ترى يعني المباراه تروح لانجلترا.
0: سامع يا عبد الرحمن؟ يعني احنا قلنا النرويج ضد انجلترا الساعه 12 على 4 سويسرا والارجنتين. السويسرا شو وضعها؟
1: سويسرا يعني المدرب حكى امبارح لاول امبارح بالضبط مش عارف هل احنا من هلا بدنا يعني ندرب اللعيبه اكثر على البلنتيات يعني هو رايح للاضافه انه اذا بتنتهي المباراه لهم من خلال البلنتيات هيك تفكيره المدرب تبع سويسرا.
0: سويسرا ان شاء الله خير. طب مين بتشجع انت اليوم ولا ما قلتيش؟
1: اليوم انا مع انجلترا.
0: مع انجلترا؟
1: مع انجلترا اليوم ومع سويسرا طبعا. اي فريق ضد الارجنتين احنا معه حضور.
0: غدرونا بمصر لانهم صراحه يعني. حسن حبيش الشارع اللي تحت النمساوي منطقه المعاجين العلوي. والله اني شطوره عندي معلومات انا بالشوارع. عبير مبروك يا صباح الخير يا عبير. بشار الكوني صباح الفل بدايه اسبوع موفقه لنا جميعا يا بشار. والله معظم الشوارع بدها تعبيد وتأهيل. أنا صراحة بدي أحكي إنه صلحوا لنا شارع الإرصاد والله ما هو حلو يعني مكسر. بتذكر من 3-4 سنين وأنا بحكي بموضوع شارع الإرصاد والحج أبو سامر النجار شاهد على هذا الحكي. نعم. على فكرة نعم اعملوا لنا الشارع والله إنه بده يعني مكسر بده تسفيت وبده مليون شغلة فاعملوا لنا يا رجاء إذا حدا بسمعنا. شو وضع الطقس ولا خلص نعتمد كله حار؟
1: الطقس هذا الاسبوع كله حار يعني راح يتم بنفس الليفل يعني ما فيش مش راح تنزل درجه الحراره هذا الاسبوع كله حار
0: بس بالليل الجو بصير حلو
1: يعني راح تخف.
0: احنا بالليل نضل قاعدين على البرندات ما من
1: صحيح
0: مش صراحه الجو كثير حلو. اذا سؤالنا اليوم بحكي شو اكثر شارع بده تاهيل وتصليح عندنا بنابلس على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه
3: شو على الفيسبوك. حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله.
1: بس سينا لابونو اول شيء نرجع لمباراه بلجيكا وفي اسبانيا اذا لاحظت في لحظه خروج لما صاب كورتوا الحارس تبع بلجيكا طبعا هذا حارس ريال مدريد تراجع مستوى الحراسه وعطول اذا شفت الجول كيف اجى يعني من غلطه الحارس لما فلتت منه ورجع جاب الجول فكان يعني في مسببات والمباراه رايحه هي على تعادل يعني ممكن توصل كانت بلنتيات هاي الاشياء الصغيره. وبونو إذا شفتي لما حكى زي ما حكينا إنه قال إنه أنا انبسطت من الأرجنتين وميسي لأنه كان عندهم طولة بال وكذا وطلعوا مصر وكيف كانوا وكيف رجعوا
0: يعني. ليش هالكره بين المغرب يعني ومصر؟
1: بعثت له واحدة مصر قالت له الجول اللي جاب عليك شو اسمه حلو ولا لا اللي جاب مبابي يعني
0: بس ليش هالكره؟
1: مش عارف أنا. ناخذ اتصال. ألو
2: الله يفتح صباحك يا رب.
1: صباحك يا رب.
2: صباحك أميرة.
0: صباح النور أهلا وسهلا.
2: أخباركم؟
0: والله تمام. الحمد لله بعليك. تمام.
2: شوف يا رائد سمعت شيء اخير انا وانتم بتحكوا احنا العرب بنكره بعضنا يا صاحبي.
1: استغرب غريب
2: بس مش متاكد انت متاكد انه بونو حكى هذا
1: تصريح يعني من قناه يعني رسميه
2: يعني شوف بالامانه احيانا بحس الاعلام بيحكي اشياء هو من عنده مجرد ترندات وكروف وما بعرف مستحيل
1: بيحكي عادي ولا مشكلة
2: ولكن شوف نحكي بالصح المغرب قدمت مباراة سيئة جدا جدا جدا لأبعد الحدود
0: كثير من مرة يعني من مرة.
1: هو زيادة ثقة، هو غرور، هو مدرب زي ما حكينا رجعهم خلاهم يلعبوا دفاع، يعني غريب اللي صار.
2: بعيدا عن الدفاع في عندهم مصاب راح حرب الفيتش اسمه
1: سيباري.
2: أيوة هذا مو كان عامل برضه حركة في الملعب.
1: نعم.
2: ولاعب واحد بفضل فريق يا.
0: طبعا
1: بس مصر يعني بلعبها انا ما شفت حدا لعب انا ما شفت حتى اسبانيا ما لعبت زي مصر بالمباراه قدام الارجنتين.
2: يعني هلا الارجنتين مثلا بلا ميسي ولا بتسوى شيء الانصاب فعليا
1: بدون ميسي.
2: لو ما بيلعب ولو كبر بالعمر بس بيضلوا عندهم بالنسبه للاعبين هذا البني ادم
0: انه شيء اساسي شيء اصلي بالفريق
2: بدنا نشتغل عشان
0: مثلا
2: عندك
0: يعني
2: مروج بيلعبوا عشان هلا بيحبوه
1: روحوا هلا
2: بالضبط. اما ان شاء الله الليله نروج بتفوز يا رائد
1: ان شاء الله تفوز. لا النرويج ان لا انا انجلترا
0: هو انجلترا
1: سويسرا تفوز على الارجنتين.
2: انا حابب الهولندي اللي يفوز
0: ان شاء الله. انا والله
1: احنا بجوز المدافعين الانجليز عارفين ولا لاعبين بيلعبوا الدور الانجليزي
2: منه. شوف الانجليز وهولندا ما بيفرقوا عن بعض يعني هولندا النرويج والانجليز قويين والانجليز اقوى صراحه فريق متكامل.
1: لا نشوف الليله شو بصير دائما نتوقع بيلعب يعني
2: كره القدم فيها مفاجآت كثير
0: كثير يعني. والله كثير
2: وهولندا حضرت له مباريات ولقطات للامانه رعب الزلمه
0: رهيب صفاح
2: رائد رجعني لذكريات ابراهيموفيتش تذكرته اكيد. ابراهيموفيتش هو شاب لعيبه الشباب وكان ما شاء الله لعبه الثانيه
1: زي الثاني
2: زي بالضبط
1: يلعب الدبل دبل كيك تعرف ايش كيف بيلعبها كان صحيح. ايوه
2: بالضبط وين بتيجي الطابة يلعب. المهم يا رائد أميرة احكوا لنا بموضوع بدل الأخبار حاليا خلة العمود.
0: شوفي الكل بيشكي من خلة العمود وشارع المنجرة لهالدرجة الاشي سيء هناك.
2: يعني خلة العمود والمنجرة اشي خلة العمود والمنجرة
0: اشي خلة الإيمان هذيك
2: هذه
0: خلت
2: الإيمان.
0: خلت الإيمان.
1: خلت
0: العمود. نروح لخلة العمود. بعد نروح لخلة العمود مالها.
2: خلة العمود كل شهر بدنا شرطة للسيارة شرطة رائد بيعرف شو معناها. تهرب من جارة توقع بجارة ثالثة ورابعة وخامسة.
0: يعني جوار كتير هناك في.
2: زي ما حكيتيها برقعوا الرقع بتروح يعني رقعوها من ثلاث شهور.
0: على الفاضي هذا الإشي لازم. طب هو لعيب
2: بدنا نضلنا بموضوع الترقيح احنا برضه.
0: لا على الفاضي
2: ميين في السكان لو يحط السكان لو خلص
0: صح
2: حرارتنا.
0: ليه هالغلبة كل ثلاث شهور انا اطلع ارقع وارد انزل طب ما خلص اعمل اشي دائم
2: والشارع مش كبير يعني اللي نقول والله رح ياخذ معهم وقت رح ياخذ معهم ماديات كبيرة لا الحارة صغيرة والشارع صغير فبتمنى انهم يشدوا لنا حالهم على خلة العمود لانه عدد السكان فيها برضه عدد كبير
0: برضه الحفر مش اشي بنسكت عنهم يعني صراحه
2: انو اميره في حفر اذا وقعت فيها ممكن الكوسوف معك في السياره يقع
0: ان شاء الله الناس توصل لهالمراحل احنا لا
2: في بعض الحادث مضر يكون طب لايمتى لما يموت حدا بنعملها
0: ما هي احنا مشكلتنا احنا لما يصير اشي بنتحرك هي المشكله عندنا
2: غلط ما هو لازم نعمل اللي بشغله ما يصير
0: صح
2: يصير
0: صح, صح.
2: يعني حفر فعليا لما توقع فيها السيارة أنا بتوجع من جوات أنا بنزل
0: لا
2: قوة إلا بالله لا إن شاء الله كم راحت فقعت السيارة بتقلق
0: خلص سلامتك وتدوم لا إن شاء الله إن شاء الله ما نوصل لهالمراحل
2: إن شاء الله ما نوصل ويجي يتحرك ويعمل ويشتغل
0: إن شاء الله يا رب
2: يعني المجلس الجديد عملنا فيه خير وهي بلش من جديد هم وإن شاء الله يقول يا رب يتحرك
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بيطلع بإيدهم كل إشي
2: ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله اللي أنا نرويجية وأرجنتينية راح عشان أشوف أنا ضد ميسي بس
0: أنا بدي أشوف برضه هاي اللقطة صراحة
2: أنا بدي أشوف ميسي اللي طوله 100 وقديش وذاك 195 بس
0: اسم الله جثة أما هو يعني
2: شو راح يعملوا ضد بعض
0: إن شاء الله خير يا
2: ويعطيكم ألف عافية
0: صباحك
2: صباحكم
0: صباح الفل عنا يوسف بيحكي لنا هارد لك للمغرب يعني أداء سيء للأسف ما بعرف ليش هيك كانوا كلهم دفاع كل مبارياتهم السابقة كانوا ممتازين عند أهم مباراة المدرب انهبل ما بعرف ليش زي ما حكى رائد يمكن غرور على فكرة المغرب انظلم تحكيميا بس ما حدا علق وعمل ضجة زي مباراة مصر ما بعرف ليش ضربة الجزاء غير صحيحة والهدف
1: ما لعب ما في شيء بيغفرهم يعني إنه ما لعبوا
0: ما لعبوا
1: ما يعني ما يعني انا قاعد بطلع على المباراه هيك يعني ما تحركتش ما يعني ما عصبتش على فرصه
0: لا لا
1: يعني
0: لا
1: يعني بتحس شيء ممل جدا اللعب كان يعني من قبل المغرب ليش اللي صار ما حدش عارف
0: كان املنا صراحه كثير عالي فيهم للامانه يعني قلنا رح يعوضونا عن مصر بس لا ما زبطتش نشوف مين عندنا. ابو عنان ابو زن صباح الفل. بالاضافه لموضوع الشوارع يا ريت تحكوا عن الناس اللي عاملين فيها هواة تصوير من شام بدهم يجمعوا لايكات على حساب ناس الها دخل وما الها دخل، بالاخص بموضوع المسمى مكره صحيه بمنطقه راس العين. يا ريت نحط لهم حد للمفلسفين وما من عمم وحسبنا الله. شو صاير هناك؟ شو فيه بمنطقه راس العين؟ ايش مصور طالعين؟ ايش ترند؟ شو القصه؟ فهمونا. وفاء كان ميلت علينا يا اميره، احنا ساكنين بالامتداد ان شاء الله يا وفاء المره الجاي ولا يهمك. حاضر. سوسن شلبي صباح الخير. ان كان اي شارع يبقى بتجاوز نصها. شو يعني يا سوسن؟ ما فهمتش. الله يعطيهم القوه ويصلحوها. اي شارع بس. كمان رنيم، بداية أسبوع موفق يا رب على الجميع يا رنيم. والله كل الشوارع بدها تعبيد وتأهيل. يسعد صباحك حبيبتي أميرة، صباح الفل يا رنيم. كمان عبير، يسعد صباحك عبير. في عنا بشارع المدار السور لكراج التميمي انهدم وكسر الرصيف ورمموا السور وتركوا الرصيف مكسر. يعني تركوا الرصيف مكسر، الشارع مسلمان وخطر. طب ليه احنا مشكلتنا ليه لما نعمل اشي ما بنكمله؟ والله يعني سواء اشي كان بده تنظيف ولا اشي كان بده تأهيل ولا اشي كان بده تصفيت ولا تعبيد، احنا ليش ما نعمل الاشي على اكمل وجه؟ ليش بنضطر نخلي اشياء ورانا؟ كمان نروح شوي للرياضة. يوسف بيحكي بونو مدح ميسي وما قلل من قيمة مصر، قال انه ميسي لاعب خارق، يعني قدر يتمالك حاله ويضل مركز حتى بعد ما ضيع ضربة الجزاء وقدر يوصل فريقه للفوز. كلامه ما في تقليل من شأن منتخب مصر.
1: هو بحب ميسي يوسف، مشان هيك تغير الحكي 50%.
0: هلا لا يوسف، ممكن الحكي يلي حكاه رائد يكون في منه، ما هو الواحد بشوف اشكال والوان على السوشيال ميديا. ممكن محكية هاي الرواية اللي انت حكيتها، ممكن محكية الرواية تبعت رائد، فما نقدرش نحكي مين اللي صح وين الغلط طالما الروايتين نحكى فيهم. طيب عبد الله هيلان صباح الخير. يا عبد الله لو انظلموا المغرب ما قدموا لعب زي مصر بصراحة، لهيك الظلم. يعني كل التسديدات ثلاثة على فرنسا وهارد لك إسباني، إن شاء الله الكأس أرجنتيني. وجماعة الدون بحكي لكم ما تعلقوا، صدقي مش هون ما تقلقش يا عبد الله، مش شفتش حدا غير صدقي. أنا بشجع كريستيانو، أما حدا هون من المتابعين والله ما شفت صراحة. فراس دويكات صباح الخير. يوسف بيحكي بشوفه دائما يلي هو رصيف اللي حكيت لنا عنه عبير يلي كسر السور. الشارع الناس بيكونوا طايرين ورايح جاي، الكل بيخاف على سيارته، هو سيارة أهله نربط أكثر من مرة يعني بالمنطقة هناك. وعبير بتحكي لك يا يوسف إنه مبارح قدام بيتكم صار في حادث. الله قدر ولطف وستر، ودائما بنحكي بالمال ولا بالعيال الحمد لله. مينا محمد صباح الخير. ممكن لو حدا يطلع على طلعة البلوطات ما في دوار والطلعة خطرة ما في باص روضات يطلعها. سلطان صباح الفل. سلطان شارع البساتين يا رائد بحكي لك خلع الطوب عن الأرصفة عند الشجر اللي طالعة جذورها من الأرض وتركوها. فهو بسألكم لأمتى نضل خالعين الهاد نخلع الطوب عن الرصيف؟ ليش يعني لأمتى؟ إن شاء الله كأس العالم بيحكي لنا لفرنسا. فراس أنت ما قلت لنا رائد لمين حابب يكون كأس العالم عدم المؤاخذة؟
1: أي حدا غير الأرجنتين
0: ما بتفرقش يعني،
1: مش فارقة
0: هو مثل الأرجنتين.
1: أيوه.
0: هيثم باكير صباح الفل. الشوارع بدها شوارع بصراحة، لما بطلع خارج وبين المدن والقرى بغار كتير عمدينة مثل نابلس يكونوا شوارع هيك صراحة. المناطق برا يعني أنا أحيانا لما كنت أطلع برا نابلس، وهي يعني تعتبر سابقة أني أنا أطلع برا، لما كنت أشوف القرى والشوارع اللي بالقرى صراحة إشي بيفتح النفس وإشي يكون مرتب. فإحنا خسارة يعني، الواحد بيعز عليه أنه تكون مدينته هيك. الواحد بيحكي من هذا المنطلق أنه الواحد بيكون عن جد مأهور أنه بلده هيك، واحنا يعني بنقدر نخليها لا مش هيك، انه تكون احلى وتكون الامكانيات احسن، يكون في شجر زي ما حكى رائد بنحب نشوف خضار، يكون الشوارع مؤهله، يكون الشوارع مزفته، نطم الحفر اهم شيء الحفر. فوالله بنستاهل يكون عندنا شغلات حلوه. معقول في حلة طلعت البلوطات يا رب حدا يسمعنا إن شاء الله بنوصل هاي المناشدة بركي هذا الملف سلمناه لأدهم ما تقلق إيامينا إن شاء الله خير. ركز ب عنا يوسف وعنا عبد الله بيحكوا لك يا رائد ما دخل بحبه لو أو لا أكيد مش نقرأ الترجمة هلأ يا يوسف كمان عبد الله شو قصة الأرجنتين مش حابين ميسي يتوج تاني مرة بس إن شاء الله راح يتوج ويلعبوها إسبانيا وأرجنتين النهائي وتكون مملة لأن الشعب كله إسباني أرجنتيني ولا شو رأيك يا يوسف؟ هلا عبد الله يوسف اتفقوا اتحدوا عبير بتضم صوتها إلك.
1: أول يوم خسرت في مصر كلهم ساكتين
0: مين؟
1: طبعاً مشجعين ميسي والأرجنتين
0: إلا عبد الله والله ما سكت
1: ساكتين
0: عبد الله
1: خايفين نقولهم أنتم مع المتواطئين وكذا وفكرة الهاي. تاني يوم أنا أحس أنه ممكن تعبوا يعني أنهم تمام يحكوا تاني يوم صار يقول ما هو تم الناس زي ما هن برضو ضد الأرجنتين وميسي يزيدوا يردوا
0: أنا والله صراحة بحبه وبشجع لميسي ما خصنيش أنا بالأرجنتين أنا إلي فيه هو يعني عبير بتحكي هي مع رائد أي حدا غير الأرجنتين إن شاء الله إسبانيا حلو فلاح مالي شحطت فلاح صباح الخير بعد ما طلعت البرتغال فش طعم لكأس العالم والله طلعة سريعة صراحة يا فلاح يعني ملحقوش صراحة ملحقوش يسمو أبو العهد بحكي لنا نفسي أعرف كيف بتقارن هالند مع ميسي بده 1000 سنة ليتعلم اللعب هالند مالكم يعني يا جماعة ميسي أفضل لاعب بالتاريخ حتى لو راح إجاكم لمين يمال ميسي صغير أنت قارنت ميسي بهالند لا مين قارن ميسي بهالند
1: ما حكيتش على هالند العلم كلكم تعكوا هالند ما حكيتش ولا كلمة
0: مو ما حكيت أنا
1: بعدين في نقطة مهمة بالنسبة لهالند هو مهاجم بس مهاجم بخلص طابات مهاجم كلاسيكي هلا الباقي ما بتقارن مع ميسي وسط مهاجم بيعطي باصات للمهاجمين
0: ايوه
1: فيعني ما بتقارن في في في في في, في مستوى اللعب اما اثنين مهمين
0: مهمين. صح ما حدش يعني بنكر انه
1: بعض كانوا فريق واحد اما مش يعني دائما اللي بالوسط بكون عنده ابداع يعني كيف بده يوصل الباص للمهاجمين فاكيد عنده مهارات اكثر يعني بتلاقي في مهاجمين عندهم مهارات بس دائما اللي بالوسط هو بكون مهاراته اكثر من اللعيبه الثانيين ففيش مقارنه بين الاثنين كل واحد بمكان مختلف يعني عفش انتو يعني الواحد انه بشخصن الامور خلاص بحب ميسي معناته ميسي هو احسن
0: لا ما دخلش نفصل
1: كل لاعب له حضوره يعني ووضعه في الفريق والمنتخب
0: اكيد كمان سام بيحكي لنا هذا اللاعب بيبسي بتخوت على ميسي يعني يا جماعة ميسي لأي منتخب تابع للأرجنتين صح المنتخب الأرجنتين يا سام تمارا أنا إحساسي رح تفوز إسبانيا لأنه لهلأ إحساسها ما خاب يعني مبارح حكت رح تفوز فرنسا فازت فرنسا وحكت رح تفوز إسبانيا فازت على بلجيكا يا ريتك حكيت رح تفوز مصر على الأرجنتين يا تمارا بما أنه إحساسك مصيب يعني كمان أبو علي بيحكي لنا المقطع اللي باتجاه مخيم العين من دوار الامتداد لعند سوبر ماركت محسن هذا مدمر حكت وفاء عنه صراحة وأنا أيدت لأني بمرق كتير من هناك لما بروح عند دار أختي فسيء الشارع كتير هاي الطلعة اللي بتطلع على دوار الامتداد بدها كتير تزبيط يوسف بيحكي لنا والله بشجع منتخب إيطاليا وجماعته مش موجودين بس في حملة وهجمة كبيرة على ميسي من جماعة رونالدو عشان شو ما بعرف خايفين يجيب كمان كأس العالم
1: ميسي كانوا على رونالدو بأول بطولة ما يحكوا عليه
0: ليش هيك الناس عندك شو وصل المرحلة لناس
1: برضو ميسي ورونالدو مختلفين في اللعب هناك مهاجم
0: كل واحد يا جماعة إلى دورة يعني ما بزبطش نقارن حدا بحدا ما بيصير هذا الإشي انسوكم منه قصة المقارنات راس بيحكي لنا المنطقة الشرقية سيئة المنطقة الشرقية والله شكلها سيئة من ناحية كل شيء من ناحية فيش خدمات من ناحية الشوارع
1: يمكن انها منطقة صناعية أكثر ما انها تجارية أكثر ما انها
0: شو بدها شغل بس المنطقة الشرقية
1: بدها شغل
0: بدها يعني طيب عبد الله بيحكي لنا بيحكي لك شوف يا رائد مبدأه ما بيغيره قالها قبل المباراة هو مع الأرجنتين
1: ما يتغير
0: ظالمة أو مظلومة
1: ما قلنا لكيش غير ما تحر
0: بس هو بشجع إسبانيا برضه
1: يعني انت حر يعني بأي شيء انت بتشجع انت حر حدش طلب منك انك ما تشجع مثلا الارجنتين.
0: هاي هذا الاشي الوحيد اللي بيدرش الواحد يتدخل فيه صراحة.
1: احنا ما نحكي عن المباراة، ما نحكيش على المنتخبات او مين مع مين، او هذا الاتحاد الارجنتيني فاسد مع الفيفا، او الفيفا هو هيك بده مشان تضل يعني المراهنات والتيكتات التمها تنشر، لانه اذا راحت الارجنتين هي راحت البرتغال، راحت امريكا، راحت الفرق مؤثر بالنسبة للناس راح تحضر، ممكن هيك اساتها الفيفا يعني، خلت الفرق القوية وما طيرت الفرق اللي بتلعب بشغف بحب الفوتبول مش بالمصاري يعني. بعرفش ممكن كل شيء ما في غلط كان في المباراة، ممكن الحكم ما كانش في تقدير صح في المباراة، ما فيش فساد يا سيدي، بس الحكم كان مش مقدر يعني بتحكيمه واضحة. أنا ما يعني أنت
0: سو حلو وجهة نظر هذا، ما حدش
1: يعني بتقاتلوا بدهم يقلوا ميسي إنه معصوم من الخطأ، لا بجيب، لا يا عم جماعة روحوا للفيديوهات شوف شو بعمل ميسي
0: يعني. كل الحكي طلع عن هاي النقطة يا
1: إحنا ما بنحكي لا على
0: يا عبد الله، فإحنا إحنا بدناش نشخص الأمور،
1: بس على المباراة بنحكي.
0: فما تشخصوش الأمور رجاء، بالنهاية هي لعبة مباراة
1: صحيح.
0: ولا حدا داري عنا، ولا حدا بيعرف إحنا نحن
1: بنشجعهم، ولا ميسي عمره بحياته ما حكى إيش على قضيتنا رونالدو طول وقته بحكي إذا بدنا نحكي بالسياسة، إنه رونالدو طول وقته بحكي عن قضية فلسطين بيعرف فيها وبيحكي عنها، ميسي عمره ما حكى، إذا بدكم تحكوا شخص إنه الشغلة مثلا سياسي ما عمره إيش حكى يعني، ولا بيعرف ولا بده يعرف أصلا.
0: خلاص خليكم
1: خلاص، إحنا بنحكي عن المباراة هاي، إحنا بنحكي بس على هاي المباراة. هلا ما بنلغيش في والله ميسي انه لاعب محترف، ما حدا حكى، ما حدا حكى، احنا بنحكي عن المباراه انه الحكم كان مش صحيح في قراراته.
0: خلص نقطه رجاء، شوف لنا يوسف شو بحكي لك، انا تعبت من بقرا تعليقات المباراه.
1: وينو يوسف
0: بالاخير، وبعدها عندنا هيثم عشان تكرر لنا اياهم ولا بعض.
1: مهاجم يا رائد، لا وسط مهاجم يا حبيبي يا يوسف، انا بديش بدي احكي معك لانه على الفاضي من اول ما اجيت انت بتقارع بالهاي وعلى الفاضي زي ما بدك. المهم، ومن ميزه ميسي انه كذا كذا ومش عارف شو وبيلعب بمهاري، وطب انا قلت لك هذا وسط مدافع، هو مهاري اكثر من مهاجم بكون وليس مهاجم. المهم ما علينا،
0: حسبوا لناش رائد لو سمحتوا.
1: مش معصب، بس انا معروف انه وسط وسط مهاجم،
0: وسط
1: مش مهاجم صريح،
0: مش مهاجم
1: صريح.
0: بركي غيروه بهاي اللعبه ولا هو ضل ثابت الشيء على
1: نفس ما هو؟
0: بضل ثابت. خلص يا يوسف، معناها زي ما
1: ورا بكون في مهاجمين قدام، معروف ورا بكون في مهاجمين قدام، هو وسط مهاجم صناع العاب اهداف سوري
0: او العاب عادي
1: برضه العاب بيصير. بصبح علينا هيثم وعلى جميع المستمعين، والبلد عندنا ساقطه من الطياره، تقولي لي جوارع ولا تقولي لي اي شيء. هيثم بقول فلاح شخشير، عين عليك يا رائد، احلى شيء فيك انك بتحبش الجامل
0: صريح. صريح هيك بالوز دغري
1: في راس الدويكات، حرام عليك عليكم. انبام ما حدا جاب انبام
0: والله، ما شفنا سيرته،
1: مهاجم رهيب
0: والله، ما حكينا عنه.
1: انا بالنسبه بلاقي لي احسن لاعب في البطوله اوليسي اللي هو مع منتخب فرنسا، اوليسي مع المغرب كان يطلع عليه ما تقدرش تشوفه. يعني برضه تمين في الدرجة من كبار يعني، ما تخيل كل اللي كان عمه يعني لعب مع أفضل سؤال فصاح حاسم، فمن أفضل الواحد بطولة أوليسي. ما كان حدش كان على ضد مارادونا زي كان لعبه افضل من ميسي حبيبي. انا من ما انا مش لي انا مارادونا رقم واحد،
0: انا
1: ارجنتيني، انا مارادونا انا اللي احسن خرافي، احسن لاعب كان على مارادونا. عبد الله ميلان، انا ما بشجعش
0: مش شيء خلاص. عشان محمود خلص شوف لي على جوجل مثلا بقول لك انه هيلعب الارجنتيني ميسي في الشكل الاساسي كمهاجم يتمركز غالبا في الخط الامامي جناح ايمن يلعب بفعاليه كمهاجم ثاني او صانع العاب متقدم
1: مش مهاجم صريح الاساسي هو وسط بيلعب بالوسط بيلعب بالجناح ما مش خلص رابطه تقدر تكون مش مهاجم مش مهاجم صريح
0: هاي نفس ما لقيناها على قولي يا يوسف خلص مش
1: مهاجم
0: صريح
1: يعني
0: مش مهاجم صريح
1: أنا بجيب أنا الحق اللي بقى
0: والله إصفاء العالم المباراة والله أنا شدت
1: أول هو كتب يقول وسط برشلونة يعني أنه ما هدول أصلاً هدول اللي أنا نسى وشاب يقول برشلونة من سيسي في بيجيش لأنهم هم اللي نعطوا الخطاب هدول
0: الأرجنتينيين
1: اللي لعبوا لا هدول الإسبانيين
0: زمان أنا بدي أشوف بس أسمي فتح خوف أنا عايز أشتغل بدي تخلوا نكون إننا حملنا الجدل
1: جناح جناح مش مهاجم صريح
0: مش مهاجم صريح جمال كيف نجح حلقة لا يلا
1: هلا بدي ما بدي ما حكي أنا
0: زي ما أنا زي ما أنا بقى يا يوسف مهم ما حدش على يزعل مننا طيب احنا يعني ان شاء الله لكن نكون نوصل ان هذه الحلقه ان شاء الله القلوب صافيه من ناحيه نسي ولا بالامور ان شاء الله اللي من نروج ما انه وقف معنا او عشان لا اكيد ان شاء الله نروج اليوم بفوز شكرا لمشاركاتكم الحلوه والنقاش من الاروع صراحه يبقى كل ما حكموا مهاجم صريح
1: أنا بقول لما هم أنا بحكي المهاجم بمعترف العالم المهاجم والمهاجم الصريح هذا وقت يخصص المهاجم أنت بقول وصص المهاجم على جناح مهاجم بس أنا بقول لك المهاجم هو مش مهاجم صريح زي رونالدو مختلف في بعض
0: بس
1: بس عشان نحكي مختلف في بعض هذا بيجي في كثير درجة
0: من كل واحد هذا شكل يعني
1: أنا بقول لك أنا بحكم يعني مهاجم مهاجم زي رونالدو كريم وكذا وميسي أكثر من مجموعة فأنا نجم من نفس اللي هو العبود مش نفس مكمانات
0: يعني راح يخلص لها يعني خلاص نصنع الله يكون ميسي في شغلنا احنا جايين من هاي شغلات يعني مثل ما بقول لك ان انت بتقول انه هو وسط
1: وسط
0: مش جناح
1: بيلعب وسط مهاجم بيلعب جناح على اليمين
0: يلعب وين ما يحب يعني بس في شغلنا خلاص
1: مش وسط مش مهاجم صريح انا هيك بلشت الحديث السنه قلت له انه مهاجم من هون مهاجم من هناك انا انا بحكي مهاجم صريح ما بحكيش انه مهاجم جناح وسط مهاجم
0: فكوها رجاء خلاص ما بنحكي انه انا اهلا خلاص يعني شكرا لكم يا صانع الالعاب اصدارات شو صانع الالعاب رقم جديد
1: لا صانع البلاي ميكر هذا اللي بيلعب بوسط للمهاجمين
0: انه يجيب ال انه يجيب ال طيب الملعب
1: تعال

انا لحقها ان نصبح عليك وخلص منه نصعب اقول لكم شكرا لكم لمشاركاتكم ورجعت علي جديد. شكرا لكم ومشاركاتكم وتفاعلكم اليوم اثر من الرائع. ان شاء الله كل هذه الامور وكل الشغل اللي احنا حكيناها عن جد تاخذ بعين الاعتبار ويتم تصليحها ولو لم جزء منها. اللهم اجبرك على بعض وان شاء الله ربنا يهديك بال ونصبحكم اليوم بداية اسبوع حلو جو حلو تطلعوا واحنا ما نسمح لحياة يوسف بس هيك احنا شاركنا بالوجود وحبكم لنا احنا بس هيك بنكون تشرفت عليكم. اطلعوا وتشربوا انبسطوا الجو حلو ان شاء الله نشوفكم بكره بحلقات جديده وبرامج جديده من يوم الواحد الى الاخر.

0: الحادي عشر صباحا.
1: يا الله بكره مسافر ولازم احول الملف وزب لحمك
2: بسيطة على بنك لحظة بتتحول اي عملة بأفضل الأسعار. أهم تطبيق بنك لحظة لا تستبق شيئا. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: نعم يا عبود
4: استنى
3: نشتغل
4: ايه
3: نشتغل احد
4: ايه يا عبود
3: بس راح اهدد على احلى محل الالعاب
4: محل الدكان
3: يلا على الدكان يا
0: نمازس مجمع بريدين نفس التجاري تتطلق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يوجد زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بدك تطلع فواكه الفريش بدك عصير طبيعي بدك قهوة محمصة مطحونة على الأصول بدك حلوة في لنهارك طعم ما كنت تنسى إذن وجبتك كثيرة شكك ومحلات إلا مقدم من خلال نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل كوكتيل فواكه الفريش عصائر نعشة مشروبات ساخنة بطعم غني وقهوة بتبلش حتتها من رح تحسس المقامن رح نتزرج وصولا للفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة تزورونا في نابلس رفيقية بجانب حلويات أبو زير شركة ومحلات عيد أبو شقدم طعام تحب الأجيال تيجي بيحكوا عن طول طعم بس قليل اللي فعلا أتاها وقت الشمس من تتمة بالألمانية مش تفهمي بالذبب إن هو قد مسؤولية مش زي أي وقت الشمس تتمة بالألماني وهو ثلاثة كيلو مضاعفة من الشمس مع فرطتك تحتل من بشرتك محمية وربط طول اليوم بدون أن يفكر بضاء بيضاء على بشرتك ومناسبة الألمان بالبشرة وحتى حساسات أحد موقع 95 من الاقتصادي موافق كمان مرخص من وزارة الصحة الإسلامية ومتوفر بدون الصيدلية ضد الغذائية ورجعي على أقرب صيدلية وبتسبب الألماني نابلس مدينة الأسرار والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تألق وأن تواصل لك طبق قصص النجاح واليوم نحتفل بإنجاز جديد نضاف إلى سجلها فندق بنا يخطر على تصفيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق الفنية نابلس وتجربة استغلالية يتناول هذا التصفيف الممنوق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة رحلة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة لا تتطلب إلى أعلى مستويات الجودة إنه مجرد يعكس صورة بنات المنشقة ويعزز كمانها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس شمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية

تسحب مراتب يوصل الباب وأول تفاصيل مجانا وفرات الربح آيفون آيباد بلاي ستيشن وإكس بوكس وتيتا.

العروض يبلغ جزيرة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكتور أنا حياة.

0: You're on the number one.
1: Wait.
0: The music just feels so good.

يأتيكم يوميا عدد يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا

شركة وحلقات عدة مستخدمة طعام بتحب الأجيال.

درجة حرارة المكوى اليوم بالأساس العاصمة تم من 20 درجة مئوية بالنهار 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية بالليل 29 درجة مئوية باللي

جمع علم حذره طالب بلو غزره مما يحدد تم مصاير ولنك تتل لما البيت بلو طالب بلو

0: هذا الولد تحول على لازم صح الحاج
1: بسيطة طبعاً أنا كيف لحظة بتحول أي عمل أفضل الأسعار حامل وتطبيق أنا كيف لحظة سهل وحيدة بنك في فلسطين أنا ما تقول تطبيق أو
2: في هيئة أتنيان اسمك قرص صائل وحد تجنن عم بستخدم الفيرمنت من الماس عن جد شبه المنتج الفيرمنت يكون منتج تطبيقي الأفضل من الأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأقوى وتحت الأبد وأيضا نقع على الحب والعضلات وبتشوف نتائج من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه مستخدم من عدد القشير البشرة وتخلص من خلايا الجلد الميتة كيف أقدر أحصل عليها؟ منتج أمامي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر للصيدليات ومحلات الأسنان الكبرى يمنع الملح عملا من استخدامه.
3: بابا
4: نعم يا عبود
3: على احلى محل الالعاب
4: يلا على دكان
3: الحياة
5: دكان الحياة ناناليس جمع بريدين نفس التجاري الارتباط بالألبي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يجب سلسلة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان الحياة.

لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت محمد من الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.

حياة الله.

0: الان لركب يوصلات اول تفاصيل مجانا فرص ربح ايفون ايباد وبلايستيشن اكسبوكس وكثير هدايا كمان مع بلايستيشن خلص نظارة وسر لا يقلك
1: نانس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تألق وأن تواصلك كتابة قصص النجاح واليوم نحتفل بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها في القديمة يحصل على صفة خمسة نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نانس وشمد الفتاة الأدبية يلان عدد صفة الموق خمسة نجوم تعمل معايا عمليا في الضيافة رحلة إثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة رقيقة على مستويات الجولة

في عالم تزرع فيه الحالات تبقى الحقيقة يجره وجودنا حيث تتلاقى الحالات وتتجارب كل المصائر لنكون نحن وجودا على اللحظات الفارقة حياة ذات الصلاح نغوص في أعماق الحالات لنكتشف لكم حقيقة الكائن ونسلط الضوء على أبعاده الخبيئة كن معنا لننفس صورة أوضح لعالمنا حياة ذات الصلاح البرنامج الخبري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا على راديو حياة

0: dan memakai kekurangan. Ia terlalu tidak jadi terlaku. Ia terlalu hati tegas dalam hidup hayat.
1: حتى أسلم اليوم تتعادل الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم استبحار من مناطق جليلية وتجد الحرارة في بقية المناطق رح ترتفع على درجات الحرارة أما بكرة تتعادل الأرصاد الجوية يكون الجو حار في مناطق جليلية وتجد الحرارة في بقية المناطق رح ترتفع آخر على درجات الحرارة درجة الحرارة تتوقع اليوم للتسعة سنة 28 درجة مئوية بالنهار 29 درجة مئوية بالليل أما في نهاية الساعة 29 درجة مئوية بالنهار 21 درجة مئوية بالليل هذا كنت معنا لليوم في حد الطقس على درجة الحرارة.

0: في صفحة الويب لديها بكل مكان، فيها رجل الحدائق سعب صفحة من جمالها. هذه الصورة لحدائق الهائلين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكناليين.
1: يعني كان الخضرة وكان الخبز وكان المناديش وكان الحمص وكان الملابس وكان البول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على ساحة الشرق إلى البحر المتوسط. جزء كبير من مدينة حيفا وبعض ترابها يقع على جبل الكرمل، وجبل الكرمل هو سلسلة الجبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يقطع على البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر النهاية الشمالية لجبال مقدس. تقسم حيفا للمناطق اللي بدت تحت واللي بضم المراكز التجارية ومينا حيفا اللي يعد من القدم أهم مناطق في فلسطين التاريخية، والبلد الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلد العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقي صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي الكنيسة، حي عباس، حي الكبير، والحريصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى مدينة حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات الفلسطينيين والأطار العربية المجاورة. في حيفا تبني أكبر مستعار من النفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال للكرمل وأحد القلب البهائيين.

0: المي بقطعة الأهم
1: ما أدلها بلحظة على البنك بتوفرها وبكل أمان. حملوا طبيب البنك بلحظة لتسهل الحياة. بنك فلسطين البنك النظير الأول.
2: بابا
3: نعم يا عبود
2: مش انا شتور
3: ايه
2: يا عبود
3: بس هيك رح ادك على الاحلى المحل الارعب
2: محل دكان حياة
3: يلا على دكان حياة
2: انا العب حلو كتير
4: دكان حياة نابس مجمع مدني للنفس التجاري الطبق الارضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة

Ben de böyle bir şey var.

0: الساعه الان 8 مساء.
1: نابلس مدينه الاثار والتاريخ تحضر، مدينه تستحق ان تتالق وان وصلك بعد تخصص النجاح. واليوم نحتفي بانجاز جديد يضاف الى سجلها. فوتوغرافيا يحصل على رصيد 5 نجوم لتصبح اول منتخب في مدينه نابلس، وتجمل الضفه الغربيه يمان هذا التصنيف المنوق. 5 نجوم تعني عائله عاليه في الضيافه، رقم استثنائي قدمت مده كامله وتجربه اقامه لا ترتقي الى اعلى مستويات الجوده. انه انجاز يعكس صوره نابلس الشقيقه ويعزز مكانها وجهه للاعمال وتصليحها وضيافه الرقيه. فمنطقه يمان اول 5 نجوم الى نابلس وشمال الضفه الغربيه، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافه الرقيه. عن طلاب الأدليل اللي فعلا انتهى وضغط الشمس بسبب بالألمانية مش تحمي ببدء هو أدى المسؤولية ومجلس أي وقت الشمس سبب بدء الألماني هو الحماية المضاعفة من الشمس مع تطريب تحتل بشرتك محلية ورد دول اليوم بدون ما يكتبب أيضا على بشرتك ومناسب للألمان بالجشرة وحتى حساسات حجم 75 للاقتصادي وموفر كمان مرخص من وزارة الصحة الصينية وموفر بالكورة الصيدلية الطفل الغربية توجه على الأقرب صيدلية وطبس السمام الألماني. بدك كوكتيل فواكه فش، بدك عصائر طبيعية، بدك قرب محمص ومطمئن على الأصول، بدك حلوي في نهارك طعم مالي للسنة. إذا وجهك أكيد شركة وحلاتك إلى دمشق من قلب نابلس ومن مناكب الأجيال 99 عام من الثقة وجود وطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش عصائر مهشة مشروبات ساخنة بالطعمي وقهوة ببلش من تحميص المقن لطحن طازج وصولا لفنجان بحكاية منها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيقة بجانب حلويات أبو زير شركة ومحلات عيد وشخ قدم طعام بحب الأجيال.
2: تتبع درجة الأصدر وبيكون الجبل اليوم سبحان من منطقة الجبلية وجبل الدرر بأي مناطق.

حرارة. درجة الحرارة بتبقى اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار، 29 درجة مئوية بالليل، أما بنام بالقدس 29 درجة مئوية بالنهار، 21 درجة مئوية بالليل. هذا كان شيء معنا لليوم بحلقة الطاقة، أسعار الدوحة حياتك.

olacak. Fisah Hanım, yarın sabah arkadaşlarıyla yemeğe.

hanyalah rezeki. Bila dasar usir dasar sementara dan lalu di bila kita bersama dan akhirnya berada kerana kita sakit kita ingin menangis nafas kesehatan ini طويل الأمد بتحبنا بنحبك لها فتح علينا طيب لها فتح إمام على الله أهلا وناسها بجنن الله ما

0: الله اكبر مسافر لازم تتحول من اللي بتنزل لحمك
1: بسيطه على عدم انك لحظه تتحول اليوم من الافضل للاصعب احنا من التطبيق بنك لحظه لا تزال تشيك بنك فلسطين امنا وطني الاول
2: انا مبهود
3: انا شطوره
2: ايه يا عبد
3: بس راح اخذك على احلى محل الالعاب يلا على
2: الدكان
4: هيا انا عارف كيف نانسيس جمع بلدينا نانسيس تجاري الطلب الارضي لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يروج زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان هيا
2: صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

أكبر مدن الوطنية المميزة والمقاطعة الاستراتيجية وقيمة التاريخية والدينية التي تميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع عددها مرتفعة في وسط فلسطين، وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. عدد القدس تتجسد حياة الأديان والحضارات

0: تغيير يصير بمغزى عمليه من 5000 عام، عايشت عصور عده، وكل حقبة تاريخية ترتفي في عواصم اثريه مختلفه، لكن المعالم المدنيه بتهيمن على فضاء المدينه، ومنها المسجد الاقصى والكنيسه القديمه.
1: المسجد الاول، المسجد الاول اللي احنا موجودين فيه، هذه اول قبل الاسلام، هذا مقصد المسجد الاقصى اللي بيقولوا عنه المناسبه. المسجد الثاني مسجد قبه الصخره اللي هو معراج النبي عليه الصلاه والسلام.
0: يظل البلد القديم من القدس سور أثري شوية على مراحل مختلفة، كان أثرها الفرد الرسمانية في 7 أبواب في مداخل الأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور للصحابة والقديسين والسلاطين عاشوا وبنوا فيها وقصور روميه وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار

بوابات الخيال مثل باب العمود وباب الأصوات وباب الخيال. أهل المعروفين طيب وسام الدين ومن المدينة المنهس بميادات الخيال مثل أسواحها وبواباتها وشوارع بلدها القديمة.

0: Yo creo que
1: لتستمتع بمنظر

0: أصبح آيفون أيباد والسجل وإكسبوكس وكثير هدايا كمان مع أبو نزيس حنان أخذ متوافع وسجل لا يقلل.
1: شو فيها الأحيان جسمك؟ لا أنا صاير محب جنن عم بستخدم الفيرمنت من بالمس عن جد؟ شو بعمل هالمنتج؟ الفيرمنت يكون منتج طبيعي الأفضل الأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المنطقة المثمرة خاصة الركاب والبكيني والأكواع تحت الألفتر وأيضا أنبع لحبوب العضة ظهر وبيجوش في نتاج من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه بيساعد من معدل التقشير البشرة وتخلل من خلايا الجلد من ميتك. كيف بقدر أحصل عليه؟ منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر لدى الصينيين ومحلات الكوزمكس الكبرى يمكن عمل على الحمام من استخدامه.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق وأتألق وتواصلك كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. من قبلنا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية لأننا هذا التصنيف المنوق 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة رحلة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترقية أعلى مستويات الجولة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس الشقيقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فتنقل لنا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة وطحونة على الأصول، بدك حلو بفنها الطعم ما بينسى. إذن وجهك أكيدة، شريك يابا محللاتي يضج شقلم من خطر نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر مريشة، مشروبات خلينة بالعرمني وقهوة ببلش حكمتها من حميز المقارنة لطحن طازج وصولا لفجان اللي بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس في ديا بجانب حلويات أبو زير شركة وحلالات عيد وشخ خدم طعنا بتحب الأشياء.
3: ألو مرحبا ألو خلص الرصيد
4: تكتش مرحبا من بكي في تشحنه وكل خدمة ترجع هل بده تطبيق بكي لحظة لا تستبدل حياتكم بكي في فلسطين أنا بنكو الطبيب الأول.
5: درجة الحرارة تكون إلى جدول حالة الأقص على المفاجئة.
1: حالة الأقص لليوم تتوعد الأرض الجوية في تجول الأمس الصبح في مناطق الجبل البلدية وتشديد الحرارة في أي مناطق رح يتم ارتفاع درجة الحرارة. أما لبكرة تتوعد الأرض الجوية في تجول الأمس في مناطق الجبل البلدية وتشديد الحرارة في أي مناطق رح يتم ارتفاع آخر على درجة الحرارة. درجة الحرارة مرتفعة على اليوم بالأساس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار 24 درجة مئوية بالليل. ها أنتم تجمعنا لليوم في حالة الطقس على تلك الحياة.

0: الو مرحبا الو تفضل الفصل الرصيد.
1: لا لا يا جيش لحظة من البنك قديش حنا بنقول لي خدمة الدرجة حنا تنظيف بنك لحظة لا تسألوا عن حياتكم بنك في الرصيد البنك الوطني الأول.
2: بابا
3: نعم نعم عبود
2: من
3: درجة الرابعة
2: ايه يا عبود
3: بس راح أخد على أحلى محل الألعاب
2: محل
3: دكان الحياة يلا على دكان الحياة
2: أنا بلعب حلو كتير
4: دكان الحياة نابلس مجمع بلدي نابلس التجاري الاطراف الأرضي لمزيد من المعلومات ومتابعة العروض يوجد جزئيات صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان الحياة.

0: نقلت موجودة في أجمل مربع جغرافي وسط فلسطين، تمتد فوق جلالاً جبل عباش شمالاً وجزيرة جنوباً. وخصوصية موقعها الجغرافي ببجان جلالاً بتواجد فيها حرارات مليون ينابيع مائي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بمي احتفالا بالبدوية الفضل الصغرى بالحميد تانات الضحوة للبرشتين عام.
0: إذا هذا سبب ديانات المسلم المسيحي والسامي بيعيش مع بعض بكل حب وسلام. ووفق من كثير المؤرخين يقول ان نابلس انها 18 ولد، لكن مع توصل عمرها لشهادة المدينة وزيادة المنظمة ومنها بوابة الشيخ سلمان، بوابة الحدادين وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعارف

العدس مثل تتروح إلا لبقوة كانتها النبوسية اللي أشهر من النار على العام والمعبول كمان بالجنة النبوسية وكمان تشتهر بحلاوة الأرع وبيقولوها حلوة بالزابية تعرف نادس أنها عاصمة الاقتصادية ومعروفة بالتجارة عدا أنها مشهورة بزنة الصابون النبوسية واللي بيميز الصابون النبوسي هو أنه مصموم من زيت الزيتون فلسطين بكرر اللي هو العصر الأولى واللي بيستخدمه للأكل لما تزبر الناس ما تنسى سنيه لك على باب الساحة

0: تدرب بصلاة بدار أول الغزيل مجانا وفرصة ضحايا يفون أيباد والستيشن والإكسبوكس وكتير الهدايا كمان مع بونسيس حمان خلق النوافة وزير المقدمة.
1: يا الله بكرة رسائل ونرز مع أول الولاد شو ذلك الحركة
2: بسيطة على بنكي لحظة بتحول أي عمل بأفضل الأسعار حمد تطبيق بنكي لحظة لا تسامح حياتك.

0: للأطفال أول أسبوع اشرب طبيب بس هيك بتساعد الأمهات المرضعات على إدارة الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من الألم العصبية متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتيك الطبية ورخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الكبير الحصري فضلاتي شركة ببدل الأبياء شاي الأنس الألماني جديد عالية خبرة ألمانية برحلة لكل عائلة نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإعجاز جديد يضاف إلى سجلها ومن تقريبنا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وجمال الفترة الأدبية ينال هذا التصنيف المنوق خمس نجوم تعمل معايير عميقة في الضيافة راحة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة الإقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة إنه إنجاز يعكس صورة بلد مشرقة ويعزز مكانتها ورشة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية فندق ينمى أول خمس نجوم من نابلس وجمال الضيافة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائما للضيافة الراقية
1: بدك كوكتيل فواكه هرش بدك عصير طبيعي بدك قهوة محمصة بطن على الأصول بدك حلو بدك نهار طعم ما بينسى إذا وجبتك أكيدة شركة ومحلاتي لا تشتد من قلب نابلس ومن غابة الأجيال 99 عام من التواجد والبدل والطعم الأصيل كوكتيل فواكه هرش عصائر بلشة مشروبات ساخنة بالعربي وقهوة ببلش حركتها من تحفيز مقال للطحن الطازج وصولا للفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة زورنا في نابلس بفيديا بجانب حلويات أبو سير شركة ومحلات عيد أبو شقدم طعام بتحب الأشكال
2: اليوم تتوقع درجة الأصل الجوية متجلى لبعض الصفحات في مناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق رح يتم ارتفاع درجة الحرارة أما لبكرة تتوقع درجة الأصل الجوية متجلى في مناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق رح يتم ارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة المتوقعة اليوم في الأصل العاصمة 28 درجة مئوية قبل النهار 10 درجة مئوية بالليل أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار 21 درجة مئوية بالليل هذا كان كل شيء معنا لليوم في حلقة الطقس حياتك

حياة هواء نفسي.

0: لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة أتت محمدا لنا الوسيلة والفضيلة ودرجة على آل الترفيع لنا الجنة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا بالله ربا وبالسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: معرفة أخ الإخبار الحاد لضم الألاف المتابعين لمنصات الحياة على تليجرام.
2: تجاري التطابق الارضي لمزيد من المعلومات والمتابعه في العروض يرجى زياره صفحتنا على

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عين كثيفي الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الوقعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتي مساعدة ثانية من ساعة على راديو حلقات.

وتعتبر قطعة القائمة الاستراتيجية بين المدن الفلسطينية

0: يعتقد أن الإنسان المدني يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من مكان الذي دعا عنه التجارة المستديرة أو من نقل عدد من الندة القديمة القرية.
1: قبل ما أخذت الرواية في أول التنميات، فإن من أقول للحظة الحجارة التي أصبحت كل البلاد جريان البلاد، ويقال أن كان هي مشروع للمياه وزارة المياه في الدولية، وكان فيها موقع تخيل الناس فيه وقت المسيرة الطويلة وتشرب ماء بالكيل، فكان يقيل على كيل الطويل، فأصبحت كيل على كيل، فأصبحت القليل مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد القليل على الزراعة بفضل مورة المياه العذبة وتبديل الخصصة، حيث تشتري بزراعة المياه.
2: هذا الكيل من المياه من جوار من الحزمات من سنة وقبلين، وهي من جوار من أنواع الديار بزيها تربكها المي فيها حوالي 50 كيلو. المي متوفر عندنا في
0: السيسي. عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدا من اكثر مدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة الهجرة السكانية من القرى المجاورة بعد نكبة 1900.

0: تربح ايفون ايباد بلايستيشن اكس بوكس وكثير هدايا كمان مع ضمن استحمام خصم متوافق وسر الليل
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تصفح وأتألق وأتواصلك هذا قصص النجاح واليوم نحتفي بإجازة الجديد نضاف إلى سجلها فلتقيننا يحصل على صيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا الصيف المروق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضياء رائحة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة لن تطغى إلى أعلى مستويات الجودة إنه إنجاز يعكس صورة تنافس مشرقة ويعزز كفاءتها وجهة للعمل والسياحة والضيافة الراقية فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائما للضيافة الراقية ليلي اللي فعلاً أدها وغلط الشمس من سبب من ألمانيا مش فتحيني ببقى إنه هو أدنى مسؤولية ومزل أي وقت الشمس سبب بدأ الألماني هو في الحماية وضعف من الشمس مع تطريح لمشاركتك محلية وبطول يوم بدون ما يترك طبقة بيضة على مشاركتك ومناسبة كل أدنى بشارة وحركة حساسة حجمه 95 من الاقتصادي موفر تماماً ورخص من وزارة الصحة الصينية وضوافر بكل صيدليات الضفة الغربية توجه إلى أقرب صيدلية وبس

حلاقي درجة الدم من خلال النفس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة وطعم الأصيل. كوكتيل فواكه الفرج، عصائر النشا، مشروبات ساخنة بالعربي، وقهوة بتبلش حكايتها من تحميص برتقال لطرح الطازج وصولا للفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا نخل نابلس فيديا بجانب حلويات أبو مسير شركة وضع حلاقي أبو تقدم طعامة تحب الأجيال. حلقة أسنى اليوم تتعادل الأسرة الجبوية وتتجول يوم سبحة في المناطق الجبلية وشدد حرارة في أي مناطق تحكي الارتفاع على درجة الحرارة. أما لبكرة تتعادل الأسرة الجبوية وتتجول حرارة في المناطق الجبلية وشدد حرارة في أي مناطق تحكي الارتفاع آخر على درجة الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم للأسرة العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار، 20 درجة مئوية بالليل. أما كان هذا 29 درجة مئوية بالنهار، 21 درجة مئوية بالليل. هذا كنت شمالنا اليوم حلقة الطقس على الأجواء وحياتها.

الأعداء، وقد شجر كل مصارع نكون موجودا على لحظات فارقة. حياة الصباح، نغوص في أعماق الهدف لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كن معنا لنرسم صورة أوضح للعالمية. حياة الصباح، برنامج الإخباري يأتيكم يوميا بعد يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا.

الرجال من المدارس رجعت على جنه من مسرح اولادنا اكثر في تقييمات ضد الونس دخل الملعب والفراوله اللذيذ بفضل 100% من احتياجات الطفل اليوميه من التدينات والمعادن ليس بغيرك الدروس لاول ما نعرفه بحقيقه ان المسرح هو عظم اقوى كل رجل فيها سيدي محببه مناسب المناظر نفس السماوات وام خطوه حل 100% اخذ من

0: المي بتطمن الدرن
1: ما بدل انا بلحظة بدك توقفها وبتكون امان اهم تطبيق بنك بلحظة سهل حياتك بنك في الرصيف البنك الوطني الاول
2: معبود
3: على فيسبوك والإنستغرام دوك يا حياة.

في أذني بتخبز ذكرى وفي لحن بيرجعنا لأيامنا تتصل ويمكن في كل بدك توصلها لحد غالي مع برنامج رسالة أغنية بعد رسالة أكثر الأغنية بحقها اللي هتوصل على الأثير أغنى زمن جميل وأجمل الأغاني الجديدة وإذا

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه لعبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: بدي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم السبت حار في المناطق الجبلية.

الليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

مكتوبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا اقول

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. تواجد هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: راديو حياة.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تيك لاكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: بدي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وبحبك طول العمر.
1: يلا وسنين
2: حياتك.
1: يلا وسنين تريديو حياتك 100.8 FM.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

ساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك أرتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.